قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت

0: المياه صافية للغاية، أستطيع أن ألمح رمال القاع من هنا.
1: هكذا الماء عند ميناء عدن.
0: لماذا؟
2: هذان الجبلان من اليمين واليسار يحميان الميناء حماية طبيعية من الرياح والأمواج.
0: سبحان الله.
2: الجبل الأول اسمه شمسان، والآخر اسمه جبل المزلقب.
0: هل أستطيع أن أسبح هنا؟
2: بالطبع لا، نريد أن نصل سريعا حتى نفرغ من عملنا، ثم بعد ذلك أطلعك على معالم المدينة.

0: يا له من بناء قديم!
1: إنه مسجد أبان، بناه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
0: إلى هذا الحد اليمن قديمة؟
1: لليمن تاريخ طويل قبل الإسلام وقبل المسيحية أيضاً، وفيها جرت أحداث قصص كثيرة، منها قصة الملكة بلقيس وقصة سد مأرب.
0: وما قصة سد مأرب؟
2: أنا أيضاً لا أعرفها.
3: لقد سمعتها من صاحب البحر قبل سنوات وتعلمت منها الكثير.
0: شوقتنا إلى تلك القصة.
1: حسناً، سأرويها لكم. حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. أسماه العلماء زمان الفترة، حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما.
4: سيد الملك عيدروس، العاصفة الرملية تشتد، أليس من الأصوب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟
5: لكم أحس بالكآبة يا عرنوس.
4: ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟
5: ألا ترى اللون الأصفر البغيض ينتشر حولنا في كل بقعة؟
4: إن السماء توشك أن تمطر.
5: وما الفائدة؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا، ثم تضيع في الصحراء العطشة.
4: ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟
5: يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء.
4: لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة الصيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة.
5: لا مانع، أعد المؤن للسفر غدا.
4: أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر.
5: ولكننا لم نصد شيئا بعد.
4: المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة.
5: ولماذا لم تعمل حسابك وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟
4: أحضرت يا مولاي، ولكننا نسافر الآن منذ 10 أيام.
5: هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها. أريد أن أمحو ذلك اللون الأصفر الكريه.
4: كما تحب يا مولاي.
5: أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة.

0: انظر معي يا مولاي.
1: لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة.
0: الأمر في غاية البساطة، سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام.
1: عظيم، المهم أن تنجز بناء السد بسرعة.
0: معذرة يا مولاي، هذا مستحيل.
1: ماذا؟ أتعصي أوامري؟
0: بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام.
1: عشرات الأعوام؟
0: وربما المئات، لن نكون في الغالب من أهل الدنيا عندما ينتهي البناء.
2: وما الفائدة إذن؟
0: الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا، سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض.
1: موافق، ابدأ في العمل فوراً.

0: ومرت بالفعل مئات السنين، تغيرت فيها الدنيا، ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب، وجاء غيره لينعم بخيرات السد.
1: انظر إلى ثمرة عملنا، غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء، بينما نزداد نحن جوعا وفقرا.
2: لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن.
1: الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره.
3: لماذا تمزق هذا الثوب الذي لم تستخدمه بعد؟
4: ما هذا؟ كيف تجرؤين على سؤال الملك؟ أنا وحدي هنا من يوجه الأسئلة.
3: يا زوجي العزيز، الناس يطلقون عليك في سمارهم اسم مزيقاء لكثرة ما تمزق من ملابس.
4: من هؤلاء الخونة؟ دليني عليهم في الحال.
3: ولماذا لا تخرس ألسنتهم وتتوقف عن هذه العادة الغريبة؟
4: عدت لتوجيه الأسئلة، سأمر بسجنك.
3: تسجن زوجتك الطيبة طريفة التي لا تريد إلا مصلحتك.
4: وأسجن أبي وأمي إذا عرضاني.
3: ومن يعد لك الطعام اللذيذ الذي تحبه؟
4: عندي عشرات الطهاه، وغدا أجمع المحصول في سبأ وأحضر مئات الطهاه من كل بلاد العالم.
3: ومن يعد لك ملابسك الجميلة؟
4: سأشتري جواري وعبيدا يخدمونني.

0: جميلة، ألم ترتدي ملابسك بعد؟
1: سامحني يا أبي، لا أريد أن أذهب إلى هذا الحفل.
0: كيف يا ابنتي نتغيب عن حفل الملك؟ هذا لا يجوز، دعوة الملوك لا ترد، ثم إنه حفل الحصاد.
1: حسناً، سأذهب وأقدم فروض الولاء والطاعة، ولكن أرجوك لا تطلب مني أن أبتسم وأبادلهم الحديث.
0: يا لك من حمقاء، إن حضورك هذا الحفل فرصة تحلم بها كل فتاة في سبأ.
1: لا أفهم يا أبي، ماذا تقصد؟
0: أقصد الأمير مالك، أصغر أولاد الملك وأقربهم إلى قلبه الذي لم يتزوج بعد.
1: لازلت لا أفهم، ما دخلي أنا بالأمير مالك؟
0: كيف أشرح لها؟ حاولي أن تلفتي نظره إليك، ربما أسعدك الحظ وطلبك للزواج.
1: لا يا أبي، هؤلاء قوم ظالمون، هل يرضيك أن أتزوج ابن مزيقاء الأحمق؟
0: اخفضي صوتك واخرسي تماما، ستقضين على مستقبل أبوك بهلول الوزير.

0: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
1: مضحكة، مضحكة جدا. أقرع ويقص شعره.
2: هذه أجمل مزحة سمعتها في حياتي. بورك لسانك يا سيدي الأمير.
1: لقد ورث عني خفة الظل وروح الفكاهة، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد يا مولاي، أقرع ويقص شعره.
0: لماذا لا تضحك يا كبير المهندسين؟
3: ها العلماء يا أمير مشغولون دائما بأفكارهم ونظرياتهم،
0: أو ربما لم تعجبه الطرفة.
4: إنني فقط اعتدت على النوم مبكرا، هل أستأذن يا مولاي؟
5: تفضل، تفضل يا كبير المهندسين.
2: إنها قلة ذوق منه أن ينصرف من مجلس الملك قبل قيام مولاي.
3: لقد طلب الإذن لحاجته إلى النوم. حدثنا يا أمير مالك عن رحلتك الأخيرة.
0: كنت راكباً حصاني بين الجبال، وإذا بأربعة من قطاع الطريق يحيطون بي. أخرجت سيفي بسرعة ودرت به حاصداً رؤوس الأربعة. أربعة!
2: الأربعة! يا لها من مزحة!
5: على أي شيء تضحك؟ هل تهزأ بشجاعة الأمير مالك؟
2: حاشا لله يا مولاي، إنني كنت
5: تكلم وإلا قطعت رأسك.
2: الرحمة يا مولاي، كنت أضحك على الطرفة السابقة، أقرع ويقص شعرة.
5: إنها بالفعل رائعة وجديدة.
2: لقد نجا كبير المهندسين بالنوم المبكر.
6: كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟
7: في الحقيقة أشعر بملل قاتل.
6: لماذا لا تجرب السفر؟
7: أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة.
6: معك حق، كلما كان معي مؤن للسفر وجدت أنني لا أحتاج إليها، شيء يبعث على السأم.
4: ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل.
6: أي عمل يا سيد عارف؟
4: الزراعة، هل نسيتما؟
7: أنا أعمل الآن في صنع السلاح، عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة.
4: وأنت يا زهران؟
6: أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق، ثم إنني مشغول بصنع النبيذ، الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة.
4: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
0: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
2: أضحك الله سنك يا سمو الأمير، يا لها من مزحة مبتكرة.
7: لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك.
0: أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد، عثمان تاجر سلاح.
5: عظيم، سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك.
7: هذا شرف عظيم يا مولاي.
0: أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة.
5: إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا.
6: خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي.
5: لماذا أنت شارد يا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟
4: يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة.
5: من حقك أن تفتخر به، أنت الذي أتممت بناء السد.
4: ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا.
5: لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد.
4: كان السد نعمة، لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح.
3: أفصح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك.
4: لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم. إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله.
8: هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟
4: ليتنا بقينا فقراء صابرين، هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين.
6: هذا كثير.
4: لقد نسينا كيف نشكر الله، لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر.
5: أنت تبالغ يا كبير المهندسين، اشرب كأسك ودعك من هواجسك.
3: ما رأيك يا مولاي أن نغير المكان ونجتمع في الحديقة الأخرى يمين القصر؟
5: هذا أفضل، مللت هذه الحديقة أنا.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم.
10: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
11: أذان المغرب، هيا إلى الصلاة.
12: ماذا جرى لأهل مغرب؟
13: هل عاقبهم الله على إسرافهم؟
11: هذا وقت الدعاء وليس وقت الحديث. نصلي أولا ثم نكمل قصتنا فيما بعد إن شاء الله.

0: المستقبل FM الأولى في بابل.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي. وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار، بصير باللغة والأدب، من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600. ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام، زعيم الطائفة المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته، والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدود يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى والسيد الفقيه محيي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة باذلا أموالا طائلة لبناء

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

كل ما ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها منتهيت شخص الحسن.

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك رب.

0: كل حي وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم.

0: الألم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم دخيل جروحك تقسم ألم يوم يا أنا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت سلامت

0: شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم ندعي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الإسراء والمعراج.
1: بعد كل ما لقيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهوان والأذى والجفاء في الطائف، ومن قبل حزنه لفراق عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنو والسير في السماوات ومشاهدة الآيات والاجتماع بالأنبياء، فكانت ضيافة كريمة من الله سبحانه وتعالى، وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عن كل ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن والتكذيب.
0: ففي هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان ومحاربة الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق، وبعد هذه الشدائد المتلاحقة، كان من رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه الجريحة وفؤاده المحزون، فكان الإسراء والمعراج. فقد شاهد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، ورأى العناية الإلهية به وبدعوته، مما زاد يقينه بنجاح دعوته وتبليغ رسالة ربه وانتصاره على أعدائه، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ملكوته العظيم، فامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، وامتلأت نفسه بالرضا، وانشرح صدره صلى الله عليه وسلم.

0: ما هو الإسراء وما هو المعراج؟ الإسراء هو إذهاب الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس في جزء من الليل، ثم رجوعه بنفس الليلة. والمعراج هو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل. أما الطريقة التي تم بها الإسراء والمعراج فهذه معجزة من معجزاته صلوات الله عليه وسلم، عندما ركب البراق بصحبة جبريل عليه السلام من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى إماما بالأنبياء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقصة الإسراء ثابتة في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ويرى بعض العلماء أن المعراج وإن لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة، لكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الإسراء والمعراج بالجسد والروح.

0: عزيزي المستمع الكريم، اتفق العلماء سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره.
1: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. قال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
0: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، اشتد تكذيبهم له وأذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فوصفه وصفا دقيقا فلم يستطيعوا أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن قوافلهم التي رآها في ذهابه وإيابه، وأخبرهم عن وقت قدومها، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يزدهم إلا نفورا.

0: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل.
1: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب أثناء المواسم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يمنعوه من الأعداء، ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين للناس ما بعثني الله به. فكان أبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قوله قام أبو لهب فقال: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، إن العمق الإيماني في قلوب المسلمين يشكل حالة من حالات التواصل مع المبادئ الإنسانية ومنهجاً سليماً للحياة المستقيمة القائمة على حب الله سبحانه وتعالى والإذعان والخضوع لأمره ونهيه.
1: لأن السماحة في القلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى تقترن بالنية الصادقة، ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وحفظ عن العرب قولهم: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة.
1: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق،
0: والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكون إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء.

0: اللهم كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان عن أحد؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا رب العباد؟
1: اللهم أخرجنا من ذل نفوسنا، وطهرنا من شكنا وشركنا قبل حلول رمسنا.
0: اللهم إياك نسأل، فلا تخيب رجاءنا، ومن فضلك نرغب فلا تحرمنا، وببابك نقف فلا تطردنا.
1: اللهم ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا، وما أرحمك بنا مع قبيح أفعالنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا كريم يا رحيم يا رحمن.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقدر خلقه تقديرا، وأعوذ بالله العلي مكانه ذي العرش لم أعلم سواه مجيرا. فاغفر لي اللهم ذنبي كله، أما أتيتك يوم ذاك فقيراً.

إلهي، لك الفضل والطول في إنعامك علي مع قلة شكري لك. يا فاعل كل إرادة، صل على محمد وآل محمد، وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر، وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة، واجعل ما تقربت به إليك في دينك يا الله رحمة ومغفرة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: الصوم سمو النفس، ترفع الإنسان إلى خالقه، فتسمو به إلى السمو الأكمل، وتربط المؤمن بالمولى عز وجل، فتعلو روحه وترتفع، ويمضي دائما إلى الحق ولا يقول سواه.
1: فشهر رمضان شهر النور والبركات، شهر العفو والغفران، شهر البر والإحسان، شهر الطاعة والرضوان.

0: قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
1: الأولى إن الله ينظر إليهم نظرة رحمة، ومن نظر إليه الله نظرة رحمة فإن الله لا يعذبه أبدا.
0: الثانية: إن خلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك.
1: الثالثة: إن الملائكة تستغفر للصائمين.
0: الرابعة: إن الله تبارك وتعالى يقول للجنة: استعدي وتهيئي لعبادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى دار كرامتي.
1: وأما الخامسة فإذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا.
0: فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ألم تر إلى العمال حين يفرغون من أعمالهم يبغون أجورهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، أجمل التحيات نقدمها لكم، ونحن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية، مستنشقين عطر الماضي ومحيطين ببعض ما اعتاد عليه أهل ذلك الزمان. حلاقو بغداد حتى وقت قريب. أعزائنا المستمعين، يذكر الكاتب الفولكلوري صادق الأزدي في إحدى مقالاته أن بغداد ومثلها مدن عراقية أخرى كانت حتى مرحلة الثلاثينيات من القرن الماضي صغيرة، وكانت كل محل من محلاتها مكتفية بذاتها من ناحية السوق الخاصة بها، والذي يكون مشتركا بينها وبين المحلات الأخرى المجاورة، وأنه كان لكل محلة حمام أو أكثر، وحمام للنساء أيضا، وأن لكل من هذه المحلات عطارها وبائع السجائر. طبعا السجائر تسمى أم الزبانة، التي كانت تعتبر موضة حديثة في تلك الأزمنة، وكان بائع الطبق هذا يعرف أي نوع من الطبق يفضله هذا المدخن أو ذاك من زبائنه. وكان لكل محل من محلات بغداد حلاقها، وقد يقع دكانه في محل أخرى، ومع أنه تم افتتاح صالونات حديثة في شارع الرشيد ابتداء من منطقة الميدان وحتى السنك، إلا أن تلك الصالونات كان لا يرتادها إلا بعض العسكريين من الرتب العالية أو المدنيين بعد قيام الحكم الوطني بعد عام 1921. كان من أشهرها صالون حلاقة ياس في منطقة الميدان، حيث كان بمقدور الناس أن يروا الوجوه السياسية المعروفة آنذاك وهي تدخل إلى تلك الصالونات وتجلس عقيدة شبه ندوات، ثم تغادرها بسياراتها الخاصة أو بعربات اللندن.

أما بالنسبة إلى حلاقي المحلات فيشير الباحث إلى أن دكاكينهم فقيرة في أثاثها وأدواتها، وأن البعض منها كان لا يمتلك حتى مرآة كبيرة، وأن كل أدواتها لا تزيد على ماكنتي حلاقة مع موس أو موسين، ثم الطاسة المصنوعة من الصفر والإبريق وصابونة وفوطة وفرشاة الحلاقة والمقعد الذي يجلس عليه الزبون. ويذكر الكاتب صادق الأزدي أيضا قائلا: كنا ونحن صغار في محلة القراغول نحلق رؤوسنا عند الحلاق جوكي، وكان دكانه غير بعيد عن بيوتنا، وكان يحلق لنا بالماكينة نمرة صفر، إذ لم يكن آنذاك من الجائز أن يطول شعر الصبيان. أما تسريحة التواليت فكان يحرص عليها بعض الشبان من ذوي المكانة الاجتماعية المتميزة، وقد شاعت يومها أغنية بهذا الشأن تقول كلماتها: واقف على الكنتور يقرأ جريدة، يمشط بالتواليت حسب لريدة. وهناك أغنية أخرى يقول مطلعها: عيني أبو تواليت للبصرة مشى.

أعزائي المستمعين، وجراء تخلفنا الاقتصادي والاجتماعي حتى نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، فإن قطرنا لم يعرف الأطباء إلا في نطاق ضيق في العشرينات وقبلها، وأن الناس أو المرضى منهم كانوا يقعون فريسة للجهلاء والدجالين والدجالات الذين يغرون الآخرين بما لديهم من المقدرة في المعالجة والشفاء من الأمراض. وكان الحلاق لا يتورع عن التصدي لمعالجة بعض الأمراض أو إجراء بعض العمليات الصغيرة كالحجامة أو الكي أو قلع الأسنان ووصفة بعض الأدوية الشعبية لأمراض طارئة أو مزمنة، هذا إضافة إلى تخصيص بعض الحلاقين وتخصصهم بختن الأطفال، إلا أن الحلاق الدوار لم يكن يفعل ذلك لأن مهمته كانت في الأعم الأغلب تنحصر في حلق اللحي والرؤوس، وهو لا يوجد له مكان لمزاولة عمله فيه، بل كان يتجول في أنحاء المنطقة حاملا عدته البسيطة حيث يتواجد زبائنه من البقالين والنجارين والحدادين، إلا أن بعضا منهم كانوا يحتلون أمكنة من الأرصفة بالقرب من المقاهي التي يرتادها زبائنهم المعتادون والذين كانوا يهربون من شدة الزحام على صالونات الحلاقة. كان الإقبال على حلاقي المحلات يكون على أشده في الأيام الثلاثة التي تسبق حلول العيد، فالكبار والصغار يذهبون إلى الحلاق الذي يحلق للأكبر سنا أولا، ثم ينتقي من الصغير من يعرف من ذويهم والذين يدفعون أكثر، أو أنه ابن صديقة أو ابن أحد المتنفذين في البلد مثل مختار المحل أو الختيار، أو أنه ابن أحد شقاوات المنطقة أو ممن عرفوا بسلاطة اللسان. ومن المعروف آنذاك أعزائنا المستمعين أن الحلاق يفتح دكانه في اليوم الأول والثاني من العيد كي يحلق رؤوس من لم يستطع أن يحلق لهم في الأيام السابقة، وهو أي الحلاق يغلق دكانه في اليوم الأخير من العيد. من مواسم الحلاقين الجيدة أيضا أعزائي المستمعين الشهور التي تكثر فيها حفلات الزفاف وكذلك ختان الأطفال، إذ إن الأفراح تدر عليهما أرباحا أكثر من سواها. أما اليوم وبعد أن توسعت العاصمة العراقية بغداد والمدن العراقية الأخرى وصار لها ضواحيها الممتدة إلى كل جانب، فإن حلاقي المحلات لم يعودوا ينفردون بالساحة كما كانوا من قبل، وهم قد كفوا عن مزاولة مهنة الطب، وأن أكثر الرجال في يومنا هذا باتوا يحلقون لحاهم في بيوتهم إلا فيما ندر.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: يؤكد في اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية من أجل التنمية. العراق وجزر المالديف يبحثان إمكانية إبرام اتفاقية للتعاون السياحي. جريح بإطلاق نار في صلاح الدين. وكيل وزارة النفط ماضون بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ترامب: زيارة الرئيس الصيني كانت إيجابية جدا لكلا البلدين. وإيتو يتجاهل نداء مبابي لقارة إفريقيا ويدعم يامال لنيل الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الصحفي الرياضي علي المعموري والحديث عن بطولة كأس الخليج. مساء الخير أستاذ علي.
1: مساء الخير
0: علي، شلونك؟ اخبارك ان شاء الله
1: بخير. الاذاعه وجميع مستمعين،
0: الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي استاذ. بدايه استاذنا العزيز، كيف رايت مباراه منتخبنا الوطني الاولى امام المنتخب العماني؟
1: صراحه المستوى الفني للمباراه شكل صدمه بالشارع الرياضي. نعم. عموما لان احنا كنا نعول على هاي التشكيله انه تقدم مستوى افضل، خصوصا احنا جايين من كاس العالم ومقدمين نتائج، يعني مقدمين مستوى طيب خلال المباريات اللي اخذناها بكاس العالم، اضافه الى التصفيات الطويله، يعني حاله الانسجام موجوده، الخبرات متراكمه، فماكو اي عذر الا يعني مساله الاجواء وكذا، هاي مثل ما حاول المدرب يسوق لنا اياها، لكن وخصوصا احنا بدينا بدايه حلوه وسجلنا وكنا لحد دقيقه 20 تقريبا يعني المباراه بيدنا تماما، لكن تفاجئنا بعد هذا التوقيت بدا صار دربل بالفريق، بدا يتراجع الاداء، بدأنا نفقد منطقة الوسط تماما لصالح الفريق العماني. الفريق العماني كان يعني عبر مدرب دارس على ما يبدو منتخبنا بشكل جيد، سمح لنا نسيطر على الوضع بالبداية واعتمد على التحولات، وهو عدة عناصر سريعة واستمرت انخفاض المستوى لحد نهاية الشوط الأول. كنا نعول على تدخل الكادر الفني بمعالجة الأمور، وكانت المعالجة ممكنة وبسيطة، يعني يعالج مناطق الخلل خصوصا في منطقة وسط الملعب.
0: نعم.
1: لكن يبدو أنه إصابة المدافع ويعني والنتيجة يعني تقريبا شكلت خدعة بالنسبة للكادر الفني، يعني احنا كنا متقدمين بهدف، الفريق العماني ما شكل خطورة يعني قوية في لحد الدقيقة 70 تقريبا، هو احنا ماكو خطورة، صح كان ماسكين كرة وكذا، لكن ماكو ذيك الخطورة القوية. التغييرات اللي اجراها يعني هذه تداخلات فنية، يعني احنا عندنا وجهة نظر عليها، ربما المدرب يعني يشوف اشياء احنا ما نقدر نحددها، فحسب وجهة نظري ووجهة نظر الفنيين المختصين التبديلات اللي أجراها ما أسعفت في تغيير وضع الفريق، بل بالعكس بدينا نعتمد على أسلوب السنتر شوت، الكرات الطويلة، الكرات الخاطئة، يعني مدافع النص يضرب كرة طويلة بالاعتماد على أيمن، وهذا تكتيك غريب جدا، يعني استمرت بحدود ال 45 دقيقة احنا نلعب بنفس الطريقة من المدافع او الحارس،

0: كل الكرات الطويله اللي شاتت على الفريق العماني كانت من نصيب المنافس، يعني صح. ابد ما استفادينا عدا يمكن كره واحده، وعندك مهاجم وسط ثلاث مدافعين ايش يقدر يسوي؟ عود ينزل الطوب ما يعني صعبه. فالتكتيك كان حتى هو المدرب يعني اعترف انه التكتيك كان مو صحيح.
1: طيب استاذ علي، نبقى في المباراه. الشوط الاول كان الاستحواذ 50-50، الشوط الثاني كان الاستحواذ 63 للعراق 37-38 للفريق العماني. تشوف انه بالشوط الثاني احنا استحوذنا وفق هاي النسبه استحواذ سلبي على الكره؟
0: بالتاكيد الاستحواذ بدون خطوره، بدون دخول على مرمى المنافس، هو استحواذ سلبي. شنو يعني القيمه في انك تستحوذ على كره حتى لو لمده 90 دقيقه بدون ما تسجل؟ الاهم في كره القدم النتائج الرقميه، يعني تطلع مسجل جول جولين، تطلع ماخذ 3 نقاط افضل ما وانت ما مستحوذ. يعني اكو فرق تدافع فترات طويله وتسجل تاخذ المباراه كلها، فالنتيجه النهائيه هي اللي راح تسجل بالبطوله. مثل سجل تفاصيل المباراه، هذا استحوذ هالقد وذاك لعب يمنى يسرى، او عدد الركنيات او عدد
1: الفاولات، المهم النتيجه.
0: فالتكتيكات اللي يضعها الكوادر الفنية هي اللي تؤدي إلى نتائج. التكتيك مناسب، القراءات صحيحة لواقع المباراة راح تغير من شكل المباراة. القراءات الخاطئة راح تزيد الأمور سوء، مثل ما صار بالشوط الثاني في لعبة عمان.
1: أستاذ علي، قبل المباراة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المدرب طارق السكتيوي تحدث عن منتخبنا وقال انهم عندهم بدلاء جاهزين، لكن انه غياب مؤثر وهو غياب حسين علي في الجهة اليمنى والهدف يجي من اليمنى.
0: هو شوف هذا التشخيص الدقيق، يعني اللي لفت نظري انا اعتقد حتى كتبت عنه تذكر، قال الفريق المنتخب العراقي غير نصف الفريق الى الاحسن، يعني التغييرات بعناصر أفضل من العناصر اللي غيروها. نعم. ما عدا مدافع اليمين اللي هو كان يشير لحسين علي.
1: زين. غياب مؤثر.
0: يعني هنا يقصد إنه اللاعب اللي راح يلعب بالباك اليمين راح يكون نقطة ضعف المنتخب العراقي، وبالفعل هو كان يركز على جهة اليسار مالته اللي يصير
1: يمين
0: مالتنا. ومو بس الهدف يجي عن طريقه، حتى اكثر من كره خطره كانت على نفس الطريق.
1: صح.
0: هذا مدربنا ما انتبه له، يعني كان ممكن يعالجه، يرجع لاعب من منطقه الوسط يخليه يساند يسند ويا المدافع اليمين
1: ويا مصطفى محمد دلاوي،
0: ويفتح قلب الدفاع اللي على جهه اليمين من تصير الهجمه علينا، المفروض
1: يكون مندفع اكثر باتجاه الجناح،
0: باتجاه اليمين على مود يسند المدافع. هذا ما صار، يعني هو ستة لا ترجع تلاحظ الهدف اللي دخل علينا، الهدف 3 يشتركون به المدافع اللي هو دلاور وزيد تحسين اللي هو قلب الدفاع والحارس، حتى الحارس هو
1: احمد باسل
0: كان ممكن يتصرف بطريقه افضل من هاي وما كان يكون الهدف.
1: طيب، وجود 9 لاعبين مع نادي السيب العماني، ونادي السيب خسر ويا نادي الشرطة في دورة أبطال آسيا 2، ممكن هاي النتيجة خدعت الكادر التدريبي واعتمد على تشكيلة خاض بها مباراته أمام الفريق العماني بها هواية من الملاحظات على عدد من العناصر عفوا.
0: طبعا هو هذا قياس خاطئ، يعني أنت تلعب بطولة تختلف، يعني ومستوى يختلف أيضا، يعني نادي شكل ومنتخب شكل آخر، نوعية المنافسة بطولة تجمعية مو مثل نوعية المنافسة بطولة دوري طويل. النقطة اللي هاي لمصلحة المنتخب العماني أكثر ما هي لمصلحتنا، يعني 9 لاعبين هذا معناه أكون سجام كامل.
1: سجام موجود بي.
0: فأفضل أفضل ما أنت تجيب لاعبين تجمعهم وبدون معسكر تدريبي، بدون يعني إحنا خلنا 2 تدريبية تقريبا ودخلنا المباراة.
1: القائمة أعلنت الأربعاء في وقتها وسافرنا الأحد ولعبنا الأربعاء. المدرب قال بأنه إحنا لم نكن مستعدين بشكل جيد. برأيك أنه هذا تبرير صحيح تشوفه، لو أنه حاول أن مثل ما قال أنه الرطوبة وقضية اللاعبين قالوا أنه الثيلة عالية، أنه حاولوا لاعبين والكادر التدريبي التبرير على نتيجة التعادل؟
0: كل المبررات اللي ساقها المدرب كلها مو منطقية. بالنسبة للحرارة، احنا هاي المجموعة نفسها لعبت بالسعودية ولعبت بقطر ولعبت بالإمارات ولعبت ببوليفيا يعني بالمكسيك زين، ولعبت بإسبانيا، يعني ماكو قارة ما لعبنا بيها، فما تأثروا سابقا بالحرارة. بعدين الحرارة على الكل مو بس على المنتخب العراقي، فهذا مبرر الحرارة ما أعتقد يعني منطقي. الثيل أيضا تأثيراته على الفريق. بعدين هو المنتخب السعودي هو يلعب على نفس الملعب، شنو المشكلة يعني؟
1: هو ما قالوا الملعب الثاني تلعب ملعب الماء يمكن اللي تلعبون به؟
0: لا هو قال احنا تدربنا على ملعب شكل ولعبنا ملعب آخر. طب ما هو طبيعي ملعب التدريب تختلف عن الملعب الرسمية. زين رجع قال احنا ذول اللاعبين المحترفين ما وصلونا بفترة يعني مريحة بحيث نقدر هذا يعني كانت مجهدين من السفر وكذا. طيب ما انت اربع لاعبين عندك جوا بطيارة واحدة ولعبت اثنين من عندهم
1: بالتشكيل اللي هو زيد تحسين زيد وايمن حسين
0: وجايين من اوزبكستان، يعني هم مسافة طويلة. اللي اجى عنده متأخر مصطفى قابيل وهذا يوسف،
1: يعني هو مصطفى قابيل اصلا هو اضطراري يعني يجي يوم المباراه،
0: وهو اصلا يعني احتياط.
1: احمد قاسم اجى من امريكا ويوسف النصراوي اجى يوم الثلاثاء. احمد قاسم وصل الاثنين بالمتاخر يعني نقدر نقول الفجر، ثلاثاء الفجر وصل
0: بالضبط. هو يعني حتى لو جاي يعني هم ما جايين مشي او جايين على هذا
1: طياره،
0: جايين بطيارة
1: ومتمرنوا وحدات تدريبية يعني بحفاي
0: ومرتاح وهذا وسفرهم يعني يمكن 6 ساعات مو أكثر، ما عدا أبو أمريكا طبعا.
1: أبو أمريكا
0: الطريق يعني ياكل تقريبا حدود 12 ساعة أكثر.
1: طيب نبقى في يعني الجولة الأولى مجموعتنا اللي كانت مباراة، يعني ختمنا مباراة العراق والمنتخب العماني. منتخب الكويتي لعب مع المنتخب السعودي وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي 1-0، هدف جاء من خطأ من الدفاع الكويتي.
0: هو هدف عكسي.
1: برأيك السعودية كانت مقنعة في هذه المباراة؟
0: أبداً.
1: لجماهيرها؟
0: أبداً. المفروض المنتخب السعودي هو اللي أولاً تصنيفه أعلى أعلى بكثير، وخبرته أكثر والبطولة عنده، يعني هسه بعيدا عن الجماهير البطولة بأرضه، المفروض يعني الحماس عنده أعلى من المنتخب الكويتي. إلا أنه الملاحظ المستوى اللي قدمه فنيا يعني مو مستوى يأهله لإحراز اللقب، إلا اللهم إذا يعني تحسن مستوى بالمباريات القادمة. يعني ممكن اليوم عمان ممكن تاخذ نقطة من
1: ممكن أتم. اليوم عمان تاخذ
0: فهاي نقطة. المجموعة لحد الآن الأربع فرق عندها فرص. يعني الكويت اليوم إذا يلعب ويانا على النقطة واحدة ممكن يتأهل ويطلعنا.
1: ممكن يعني
0: ياخذ نقطة، هو يفوز على عمان يصير عنده 4 نقاط.
1: زين الجماهير العمانية وحتى المحللين العمانيين وصفوا المنتخب العماني بأنه الأسوأ في هذه، يعني أسوأ منتخب مثلهم بالسنوات الأخيرة. شلون شفت هذا الموضوع يعني؟
0: لا هو المنتخب العماني مر بظروف انحدار المستوى من التصفيات.
1: نعم.
0: يعني بالتصفيات احنا فزنا عليه مرتين رايح جاي. الأردن فازت عليه مرتين. زين فيعني نتائجه كانت هذا، يعني مستوى كان منخفض. بهاي البطولة اللي هو لعب مباراة واحدة بيها. ايضا مستوى يعني ما يأهله للمنافسة. احتمال يعني هو عندهم مدرب جديد ويعني وممكن يبني للمستقبل. هم يعولون على آسيا والتصفيات. فبطولة آسيا راح أيضا راح تكون مرحلة إعداد بالنسبة لكل فرق آسيا للتصفيات
1: المونديالية.
0: يعني هي تصفيات كأس العالم أهم حتى من البطولة القارية. فالكل ده يعتبرها محطة إعداد. طبعا هو حتى هذا يعني هذا الاعتبار عليه ملاحظات هواية. يعني احنا مثلا الاتحاد ما طلب نتائج من المدرب. طبعا هذا خطأ. يعني انت رايح هي بطولة تنافسية مو بطولة تجريب.
1: اعتقد فعلا انهم ما طالبوا من نتائج بالاتفاق.
0: لا هو ماكو بالاتفاق.
1: هسه المعلن احنا ما نريد نتائج. بس هو فعلا انهم ما يردون نتائج.
0: ماكو شيء بالعقد يعني يتيح للمدرب انه يلعب براحته بدون نتائج. مستحيل اكو اتحاد يوقع هيك عقود. بس هذا يحجون وياه يعني خارج الاتفاق يعني على مود يخففون ضغط عنا. يقولوا له يابا احنا المهم عندنا بطوله اسيا. فهاي البطوله بطوله الخليج راح نعتبرها مرحله اعداد. اريد نبني فريق. وعلى هالاساس هو ابعد مجموعه من اللاعبين اللي راحوا الكاس العالم. بس المنطق يقول انت بدك تريد تغير تدريجي. صح. يعني كل مباراه اشرك لاعب اثنين جدد مو تشرك خمسه. لان انت اول مره ضربت الانسجام. لان خصوصا انت ما لعب مباراه تحضيريه وما خاض وحدات تدريبيه كافيه.
1: جيد.
0: فماكو اي انسجام.
1: يعني بصراحه خلينا نتحدث. يعني هو هسه في وقت الكابتن عدنان درجال بالاتحاد السابق انه ما كان كاساس مطالب غير فقط ببطوله التاهل لكاس العالم. لكن هم بالعقد موجود يعني خاصه بالعقد اللي جدد موجود انه مكافاه تصرف اذا فاز بكاس الخليج مكافاه تصرف اذا فاز بكاس اسيا. هذه الفقرات ممكن تكون موجوده في يعني هو ما عالين عنها الجماعة. يعني مثلا يقول لك احنا نريد نجرب نريد هذا. بس هم اكيد مخلين في شيء انه اذا فزنا في كاس اسيا او فزنا في كاس الخليج واحنا نريد نتائج ايضا باعتبار انه عليهم ردة فعل قوية من الشارع ولن يسكتها الا النتائج.
0: شوف محامي الاتحاد ادى تصريح يمكن البارحة قال اني غيرت اتبادلت 20 مسودة عقد مع
1: الوكيل
0: وكيل المدرب. يعني ما معناه انتخذت مفاوضات معقدة وطويلة. كل ما تطلب شيء يغيره أو يطلبون شيء وانت تغيره. يعني مو اتفاق سهل. إضافة لهذا يعني هو أصل الاتفاق أصل العقد يعني عليه ملاحظات. ماكو مدرب تسوي له عقد بست أشهر أو سبعة أشهر
1: وعشرين مرة متعدل العقد. تشوفه منطقي؟
0: إيه ومتعدل 20 مرة.
1: تشوفه منطقي 20 مرة؟
0: لا أنا عندي تصور يعني أتمنى يكون مو صحيح. التعاقد ويا يعني وتجديد خلينا نسميه تجديد لأن يعني هو استمر. والتجديد لأرنولد كان لإسكات الجمهور. لأن أرنولد بعد تأهل الكأس العالم حقق شعبية كلش واسعة.
1: صح.
0: بالشارع الرياضي. أنا من أقول الشارع الرياضي شارع رياضي يشمل الإعلام ويشمل الجمهور.
1: نعم.
0: زين. فما يقدر الاتحاد هو جاي على خلفية مشاكل وكذا واعتراضات وما أدري شنو وصراعات بين فلان وعلان يجي يضرب هاي العملية ويقيل المدرب. ومن تطلع نتائج سلبية راح تصير ردة الفعل كلش قوي عليه. هم ممكن يطلعوه الأرنولد بطريقة ذكية بطريقة فخ. أنا كتبت مقال عليها هذه قبل شهرين يعني بمرحلة التجديد. قلت ممكن أرنولد راح يتعرض الفخ. راح يقولوا له احنا يعني نجدد لك وما نريد من عندك نتائج. يعني ما نريد من عندك اريدك تبني. ماكو هيك منطق. يعني الجمهور يريد نتائج. انت بطوله تنافسيه. انت ما داخل ما خايض مباراه تجريبيه.
1: صح.
0: مثل ما خاض مثلا البارحه الكابتن عماد محمد.
1: صحيح.
0: خسر 3 ولا خاسر 7 شنو المشكله؟ هي مباراه تحضيريه ما لها كل قيمه بالنسبه للجمهور. بس بالنسبه للكادر الفني عنده قراءات وعنده
1: اكيد.
0: زين انت داخل بطوله تنافسيه مثل بطوله الخليج. بطوله الخليج اهميتها يعني حتى من انطلقت من 1970 لحد الان هي محط اهتمام للدول الخليجية.
1: نعم.
0: الشعوب والرؤساء والدنيا كلها هذا كلها تهتم بها. وأنا باعتقادي هاي أسوأ تقريبا لحد الآن هي أسوأ نسخة، يعني نسخة ضعيفة من البطولة إذا ما قارناها ويا بطولة البصرة مثلا. حتى الحضور الجماهيري ضعيف كذا، هو يمر بها مشاكل. المهم فأنت ما يصير ما تقدر ما تحقق نتائج،
1: صح؟
0: فراح يفشل. يعني أنا جبتك وأدري بيك أنت ما راح تدبرها،
1: يعني
0: أنا أنا حطيت لك نقرة جواك،
1: يعني مثل ما صار مع فيارا بالألفين
0: بالضبط. فأنا من أطلعك بعد الخسارة، أنا متأكد يعني اليوم إذا يخسر ويا الكويت الله لا يقدر ينهون عقده.
1: إذن حسي يعني
0: فمن ينهون عقده بدون ما يواجهون ما يدخلون مواجهة مع الجمهور،
1: الجمهور راح
0: الجمهور يطالب بإنهاء عقده، وبهالحالة مشوه بأقل
1: مثل ما صار مثل ما صار ويا فيارا بالألفين
0: بأقل الخسارة.
1: نروح فاصل ونرجع لكم مستمعي الكرام.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام وبرنامج شوط الجماهير مع ضيفي العزيز الأستاذ علي المعموري الصحفي الرياضي. أستاذ علي، حكينا قبل الفاصل عن الجولة الأولى وقلت أنه المنتخب السعودي لم يكن مقنع أمام المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي أيضا ومنتخب عمان، والفرص موجودة لدى الفرق الأربعة للتأهل إلى الدور الثاني. بداية بالجزء الثاني، المباراة العراق والكويت، سوزا بطريقة لعبة الدفاعية التي جربناها وشفناها أمام من كان يدرب المنتخب البحريني طبقها أمام السعودية وكان قريب من خطف نقطة التعادل مع الفريق السعودي لولا خطأ المدافع. اليوم نشوف منتخبنا قادر على فك هذا التكتل الدفاعي أم راح نستمر بالمعاناة مع سوزا وتكتلات الدفاعية؟
1: لا، هو سوزا مو بس يعتمد على التكتل الدفاعي، هو سحب الفريق السعودي لملعبه، هو بقى يدافع واعتمد عليه من اعتمد على التحولات الهجومية
0: المرتدة.
1: اي المرتدة، هو يعني وقدر يصل للهدف السعودي اكثر من مرة وضيعوا فرص ايضا، وبدأ انه المنتخب الكويتي ند للمنتخب السعودي لانه النتيجه تدعم هذا التصور.
0: صح.
1: والدليل حتى الهدف هو هدف عكسي،
0: هدف عكسي.
1: اي يعني مو
0: مجهود فردي من
1: السعوديين، هم لعبوا بتكتيك كذا، وهذه هو هذا اسلوبه، يجرك المناطق ويعتمد على المرتدات. اذا احنا قدرنا نقرا الاسلوب اسلوب سوزا بالتاكيد اكو حلول هوايه، فعل الاطراف، تحمي منطقة الدفاع
0: هو
1: اليمين.
0: مرحلة دعم الأطراف، المحلل علي النعيمي الكابتن القدير تحياتنا إليه ذكر بأنه التكتل الدفاعي بالنسبة للمنتخب الكويتي من الأطراف يعاني من ضعف، والسعوديين حاولوا من جهة الأطراف وكانت لهم كرات خطيرة. ممكن إحنا أطرافنا قوية تحقق أن خاصة احنا نلعب العرضيات دائما بشكل مستمر.
1: شوف، احنا بالمباراة الاولى عانينا من مشكلة الانتقال بالكرة من لمسة واحدة، ما عندنا لاعب يستلم ويسلم ابدا. يعني هذه تقريبا تلاحظ كل معظم المباريات لاعبنا يستلم ويدور او يأخر عن الكرة عنده وبعدين يمرر، واكثر التمريرات ما تجي مضبوطة. احنا نحتاج لاعبين يستلم ويسلم، يفتح يطلع بالكره للامام، وهذه الادوار يجيتها زيدان
0: اقبال.
1: اذا لعب زيدان اقبال راح المنتخب الكويتي راح يترك فراغات بالظهر، وممكن نضربه، خصوصا احنا يعني اذا نحصل على ركنيات نعول على ايمن، لان ايمن راسياته يعني عاده ما تكون خطره. فممكن اذا قرا المنتخب الكويتي راح يعالج هاي الامور، بس المهم انت تحمي نفسك، احمي نفسك اولا يعني، وبالاخير تقدر تهاجم وتحصل هدف. لكن اذا سمحنا للمنتخب الكويتي هو اللي يهاجمنا وراح نضغط نتراجع، ممكن خطا، ممكن مدافع يخطا، ضربه جزاء، يعني ظروف المباراه يعني احيانا تجي ظروف عكس ما انت متوقعها فتسوي لك مشكله. واحنا عندنا تجارب سابقه بهاي المباريات، تقريبا ثلاث حالات طرد صارت عندنا ويا نفس المدرب، يعني سبحان الله، ما وكلها بالبدايه.
0: زين استاذ علي، اليوم ايضا في نفس المجموعه السعوديه وعمان، السعوديين يطلبون عمانيين ثار هواي، يعني بطوله الخليج اللي ب 26 خليج 26 اللي صارت بالكويت، السعودية خرجت على يد عمان، والمنتخب العماني أيضا في خليج 25 بالبصرة أخرج السعودية من الدور الأول. العمانيين والسعودية، السعودية تحاول أن تتأهل إلى الدور الثاني على حساب المنتخب العماني، ولا تدخل في حسابات ضيقة مع المنتخب العراقي مثل ما صارت
1: طبعا
0: في المباراة
1: هاي تخدمنا. يعني خسارة العمان اليوم تقريبا بها نوع من المصلحة للمنتخب العراقي، على اعتبار انه المنتخب السعودي ما راح يلعب بنفس الحماس والتشكيل القوي، يعني يريح لاعبي للنصف النهائي، من يواجهنا بالمباراة الأخيرة ما راح يركز ويانا يعني بشكل دقيق، بينما إذا انضرب أو تعادل تغيرت النتائج راح يكون مضطر على مدير يلعب على احتمال الفوز، راح يصير المهمة بالنسبة لنا صعبة.
0: صح.
1: المجموعة يعني هاي البطولة بطبيعتها التنافسية ما تقدر تقول هذا فريق ضعيف وهذا فريق قوي وهذا، هي كلها ديربيات تقريبا
0: باستثناء انه المجموعه اللي بيها الفريق اليمني هي تكون
1: بس اليمن المنتخب اليمني يعني هم وضعهم يعني منتخبهم تقريبا تعبان لحد الان. الفريق الابرز اللي ممكن ياخذ نسبه عاليه من الترشيحات المنتخب الاماراتي هسه ما ادري يعني هو اسم الاماراتي لكن به تقريبا 12 لاعب
0: هاي مشكله صارت بيها يعني
1: 12 لاعب اجنبي يعني مجنس، بس هو اسم يعني هو يلعب ضمن اطار الامارات، فهو لحد الان الاكثر اقناعا الأكثر.
0: لكن هو لعب مع الفريق
1: الاضعف
0: اليمني. نعم
1: اي بس ممكن يكون منافس
0: ممكن
1: يعني
0: يكون
1: انا
0: منافس.
1: اتوقع
0: هو على الورق التوقعات تشير لانه الامارات والسعوديه والعراق
1: يصل للنهائي. احنا قبل البطوله كانت التوقعات اكثرها بصالح العراق انه العراق والسعوديه راح يلعبون النهائي، لكن بعد المباراه عمان تغيرت البوصله.
0: نرجع نبقى في منتخبنا الوطني، كيف رأيت التصريحات اللي صارت قبل المؤتمر الصحفي مال مباراة الكويت؟ احنا عندنا مؤتمر قبل مباراة مال الكويت وقبل بيوم صارت تصريحات للكابتن أرنولد للإعلاميين، وشفنا انه كفد بشنج من عنده، ردة فعل يعني نوعا ما متعصب الرجل كان، وأكد إلى أنه هو من يختار اللاعبين وأنه لا خلاف بينه وبين يونس محمود رئيس الاتحاد.
1: هذا أغرب سلوك شفته بحياتي، متابع آلاف المدربين، أغرب سلوك شفته بحياتي. الطبيعي المدرب قبل المباراة بيوم يطلع بوقت محدد يسوي مؤتمر فني، يصيحوا له قبل كان يسوي
0: مؤتمر فني ويكون مؤتمر صحفي
1: وبعد المباراة مباشرة.
0: زين.
1: يعني أنا يجي مدرب يدز على 4-5 إعلاميين وقول لهم تعالوا جيبوا كاميراتكم وخلونا أحكي لكم وأقول لكم كذا وكذا وأبرر لكم، هذا دليل على حالة الضغط اللي يعاني من عندها المدرب. النتيجة المستوى مو النتيجة، يعني هسه احنا ما نخاف من النتيجة، نخاف من المستوى اللي ظهر به الفريق يعني، وردات الفعل العالية اللي صارت بالإعلام وصارت بالجمهور وكذا شكلت عامل ضغط كلش قوي على المدرب، لدرجة انه حتى نفسيته تعبانة، يعني وصل به الأمر يريد يحكي، يعني ما يتحمل ينتظر يومين الاخ على مودي يبرر خلال المؤتمر اللي صار البارحة، يبرر أسباب المستوى اللي ظهر عليه فريقه بالمباراة الأولى. فإجا قال بعدين أنا ما سمعت بالإعلام واحد قال لكم مشكلة بين يونس وأرنولد،
0: يعني هو تمت مناقلتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: منين جابها؟ هذا شغل مترجمين. يعني أنا ما أستغرب ليش مترجم وعراقي ينقل أشياء تأثر على استقرار الفريق وهو داخل بطولة، يعني المفروض حتى لو أكو مشكلة أعزله للمدرب، ما أخلي يدخل بهيجي أجواء، ومو تجي تكل كبيرة وصغيرة والله طلع فلان بفلان برنامج وقال كذا وقال فلان قال كذا، خلوه طلعت روحه إجا قال تعالوا خلي أحكي لكم.
0: طيب أستاذنا العزيز، يعني اليوم من يتهم أنه وجود الشعب العراقي 35 مليون من الشعب العراقي لن يتمنى خسارة المنتخب الوطني، شلون نشوفه هذا؟
1: والله يا هذه هستيريا يعني ما لها أي تفسير. مستحيل أكو عراقي يتمنى خسارة فريقه، يعني حتى الناس اللي كانت ضد النظام خارج العراق مبعدة مضطهدة من تصير هيك مناسبات بيها العراق حتى لو مو رياضية، حنينة يعني انتماءه أولا، يعني ترى الوطنيه مو يعني مو مجرد اسم او هويه، الوطنيه تجي بالفطره.
0: صح.
1: زين، فماكو واحد يقدر يتمنى انه فريقه او سمعه بلده، لان هي ان شاء الله سمعه بلد
0: اكيد
1: سمعه بلده تكون سلبيه. وانا اقول يعني حضرني المثل مال الحاله اللي تعرض لها الكابتن نشأة أكرم، يعني والله نشأة
0: الهجوم الكبير عليه،
1: ما حكى شيء الرجل، حكى شيء طبيعي،
0: هو طبيعي حكاه
1: يعني هو قال مثلا اذا جاءوا المصريين والاردنيين على شنو يلعبون غير على مود الماده على مود الفلوس.
0: هو طبيعي، ما راح فعلا، هي فعلا بطوله كاس الخليج ما راح تضيف في الشيء لمصر،
1: مو تمام
0: هسه عوف الاردن مصر ما راح تضيف ليش
1: على مود الماده الجواز،
0: اكيد يعني الجواز هذا، يعني هذا كلام منطقي. انا اشوف
1: فصارت عليه حمله من المصريين والاردنيين يعني ثلاث ايام ولحد الان ما
0: السوريين طبقوا وياهم على السر هماتهم.
1: مو زين، احنا شلون نجي نقول 35 مليون عراقي ما يتمنى يخسر
0: فعلا. تشكيله المنتخب الوطني اللي راح تكون في مباراه الكويت: احمد باسيل، زيد تحسين، ابراهيم بايش، احمد قاسم، سيف رشيد، زيدان اقبال، امير العماري، علي جاسم، ومحمد قاسم، ويوسف الامام، ومير خازدوسكي. في الاحتياط: محمد صالح، وميثم جبار، ومصطفى سعدون، وزيد اسماعيل، ويوسف النصراوي، ومصطفى قابيل، وحسن عبد الكريم، واحمد يحيى، وايمن حسين، وكرار نبيل، وحيدر عبد الكريم، ومحمد دلاور، حسين حسن بالمدرج. شلون شفت التشكيله؟
1: من مدافع اليمين؟
0: اليمين مصطفى، اليمين بايش.
1: شو يعني بايش. يعني بايش راح يصير على يلعب
0: مفروض.
1: باليمين
0: مفروض، لان ست عندك في خط الوسط موجود امير وزيدان، على الجناح اليمين راح يكون احمد قاسم، وعلى الجناح اليسار علي جاسم، يعني ومحمد قاسم راح يكون خلف المهاجمين اذا مو زيدان اقبال، وسيف رشيد وحيدا في خط الهجوم. شوفوا هذا يعني شيء منطقي اليوم،
1: يعني هسه هو راح يلعب 4-2-3-1،
0: اي 4-2-3-1.
1: يعني هسه هي خطه مناسبه وطبعا حسب تقديرات المدرب، بس يعني اكو اشكالات على بعض اللاعبين يعني مستواهم، يعني مثلا علي جاسم، علي جاسم ما يعني مستواه ضعيف ويعاني من مشاكل وتراجع بدني، ما اعتقد يقدر يكمل المباراه كلها.
0: زين، ليش مو يعني ما تشوف انه كان الافضل الاشراك بحسن عبد الكريم؟
1: هو حسن
0: واحمد قاسم، حسن موجود بالاحتياط، حسن عبد الكريم واحمد قاسم كاجنحه يمين ويسار،
1: ما هو ما طالما مخلي محمد قاسم على جهه اليمين راح يصير،
0: اعتقد لا راح يصير خلف المهاجمين محمد قاسم، او على جهه اليمين على
1: لازم يلعب على الطرف، وعلى الجهه الثانيه اليسار من اللي راح يلعب؟
0: احمد قاسم،
1: ابو الامريكا مو
0: اي هو اللي موجود، احمد قاسم وعلي جاسم، يعني قصدك علي
1: لا
0: خلف؟
1: علي جاسم راح يصير على الجناح،
0: احمد خلف يسار، خلف
1: بالضبط
0: سيف رشيد.
1: اي
0: طيب، مباراه مهمه بالنسبه لمنتخبنا الوطني، زيد
1: راح يتخلى عن الكرات الطويله، انا اقول لك بما انه
0: انا هنا اكو نقطه اليوم اريد اسالك بيها: زيد سيف رشيد وحيدا في خط الهجوم، مشوفها مجازفه؟
1: اي هو مو مجازفه، هو هذا نظام اللعب ما يعتمد على مهاجم،
0: نعم
1: يعني ممكن حتى مدافع يقدر يسجل لك فيه، هو المهم يعتمد على الوصول للمرمى للمنطقه جزاء المنافس، فهو هو دا يفعل اطراف بس بالنسبه لعلي يعني صح يراوغ وكذا، بس ما عنده قدره على المطاوله، يعني وضعه ما يسمح له يطاول هالقد، خوم يبدله ورا 20 دقيقه
0: هاي المشكله،
1: يعني هم راح يخسر تبديل وكذا.
0: على مستوى البدلاء كيف تشوف انه اليوم مثلا مصطفى سعدون وزيد اسماعيل وحسن عبد الكريم واحمد يحيى وايمن حسين وكرار نبيل، هؤلاء يعني اللي اشتركوا بالمباراه الاولى كلهم الان في الاحتياط؟
1: باعتقادي المدرب لقى الخلل وعالج العناصر اللي سببت له بالمشكله بالمباراه الاولى،
0: يعني هو حسن كان مستوى جيد يعني المبدئين،
1: حسن عبد الكريم يعني حسن اولا يعني معروف انه هو اناني، يعني عنده نوع من الانانيه، وكان اكو كره هو لو متصرف صح كان ممكن النتيجه غير ذيك النتيجه. زين بالنسبه ل يعني زيد تحسين، قرار اخراجه هو قرار صحيح، خصوصا قرار نبيل، يعني قرار نبيل كان نقطه ضعف الفريق، ما قدر يربط.
0: زيد تحسين موجود زيد اسماعيل اللي ما
1: بالعكس هو بالعكس هو زيد لانه ملعب زيدان وامير فما يقدر،
0: يعني الثنائيه اللي كانت بالاولمب بين زيد ويوسف اليوم راح ترجع، بس خاف ترجع من العركه اللي صارت.
1: ما يقدر يعني زيد ما يقدر يلعب زيد اسماعيل ويا امير وزيدان.
0: بس جربناه هاي بتلعب
1: هو عنده ارتكاز، عندنا ارتكاز اثنين محاور اثنين امير بس مشكله امير ما يدافع.
0: امير ما يدافع؟
1: لا امير ما يرجع لي ورا، بطيء يعني بطيء بالدفاع، وزيدان يصعد للامام ويفتح زوايا بالملعب، يعني عنده رؤيه للملعب محترمه، ولهذا دائما يتفوق، يعني هو يستلم ويسلم بالمكان الصحيح كل المباريات اللي اشترك بها، حتى العشر دقائق اللي اشترك بها مباراة عمان تحس الفريق يعني بدأ يضغط وحصلنا على فرص. مو
0: فعلا وجود أحمد قاسم بالتشكيل الأساسية وعودة أمير العماري و يوسف النصراوي، اللي يعني احمد قاسم ويوسف النصراوي ومصطفى قابلي اللي كانوا قاعدين بالمدرج اليوم موجودين بالتشكيله موجود. واحد اساسي واثنين احتياط. تشوف انه فعلا كانت بسبب تاخر، لو يعني تاخرهم في القدوم هو كان منطقي ابعادهم بالمباراه الاولى.
1: هسه انت بعد ما تقدر تقول يعني السبب ليش،
0: نعم،
1: لانه حتى لو افترضنا انه هو تقصد يطلعهم ما له علاقه بموضوع السفر،
0: ما له علاقه بموضوع السفر،
1: هو رجعهم لان صار ضغط.
0: نرجعهم لان صار ضغط،
1: اي اكيد
0: ممكن هذا الضغط اللي يعني يعني صار. بدأ الاعلام
1: الانتقادات اللي واجهها على قرار ابعادهم هو اللي تسبب انه رجعهم.
0: وصلت كل الانتقادات بشوف
1: حتما بوجود 4-5 مترجمين طبعا، ليش ما توصل؟
0: هاي مشكلة. توقعاتك أستاذ علي لمباراة اليوم لمنتخبنا مع المنتخب الكويتي ومباراة عمان والسعودية؟
1: بالنسبة لمنتخبنا المقلق مو اللاعبين ولا المدرب، المقلق وضعية المنتخب.
0: صح،
1: وضعية المنتخب. احنا يعني دائما المشاكل اللي تطلع سببها الأصل. إحنا إذا نرجع للأصل هسه هي المشكلة بالأصل. الأصل شنو؟ القائمة اللي أخذها من 26.
0: نعم.
1: القائمة اللي أخذها مو قائمة تنافس. والدليل هو جرب نصها بالمباراة الأولى وما نجحت.
0: بقى بس من المجربين بقى عند الحراس و.
1: هسه الحراس ما
0: مصطفى مصطفى قابيل
1: هو يمكن يخلص البطولة كلها ويا أحمد باسل، يعني إلا إذا صير إصابة وكذا. أو طارد وكذا يلا يقدر يلا
0: يبدل. لا هو على التغييرات اللي سواها بذيك اللعبة والتشكيل اللي لعب بيها والتشكيل هسه اللي نزل بيها اليوم، بقى عند الحراس اثنين ومصطفى قابيل ويوسف النصراوي اللي ما انطاهم فرصة لحد الآن.
1: المفروض يضمن التأهل والمباراة الأخيرة يلعب بالاحتياط. حتى لو تخسر شو المشكلة؟ وبهالحالة وفرت فرصة تجريب ونفذت الفكرة اللي ببالك. لكن تبدأ بالبداية، يعني نقاط مباراة عمان كانت هي البوابة،
0: كانت قريبة جدا
1: وبوابة التأهل. تبقى عندك مباراتين تحتاج منها نقطة واحدة تأهلك للنصف النهائي.
0: شنو توقعات نتيجة مباراة اليوم؟
1: إذا أرنولد اللي عرفناه بتصفيات كأس العالم،
0: أرنولد بوليفيا يعني نقدر،
1: أرنولد بوليفيا راح نفوز يعني بفارق هدف.
0: فارق هدف وعمان والسعودية،
1: عمان والسعودية أعتقد المباراة راح تنتهي تعادل.
0: تعادل؟
1: إيه، لا تقيس المنتخب العماني على اسمه، هم هاي الندية دائما
0: بطولة موجودة. إيه فعلا بطولة الخليج دائما الندية،
1: دائما الندية عندهم. وهذا هو المنتخب السعودي مو يعني مو ذاك المنتخب المرعب اللي شارك
0: يردون اللقب صارهم 35 صاروا من 2003 ما عندهم لقب.
1: ما تصور يحصلون على لقب الا اذا ياخذوا بطريقه عوجه ما ادري، بس على المستوى الفني مستحيل لانه حتى قطر افضل من عندهم فنيا يعني. هم ولو هو هذا القياس على المباراه الاولى ممكن يعني مباراه اليوم تتغير، لكن هم هذا هو هاي لاعبيهم ويجي. هم عندهم دوري قوي لان يعتمد على المحترفين الاجانب.
0: نعم.
1: بس كمنتخبات هم وقطر والامارات بدون تجنيس كان هم صايرين حصاله النقاط للفرق الاخرى، لكن التجنيس خدم الامارات وقطر يعني خلاهم دائما بالمنافسه. لان يعتمدون على عناصر اجنبيه جاهزه
0: لا تحتاج. شكرا لك استاذ علي، كنت ضيفا عزيزا على اذاعه جامعه المستقبل. شكرا لكم مستمعي الكرام، نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراه امام المنتخب الكويتي. نلتقيكم الأسبوع المقبل وشوط آخر للجماهير.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظه وتأكد هو من ذلك أعطاه. وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف. وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ، وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه. وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر للعام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي لمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب من

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبل أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

حسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

السيدات والسادة، يرجى البقاء واقفين في حال القدرة للاستماع إلى النشيد الوطني لجمهورية العراق. Ladies and gentlemen, please continue standing for the national anthem of Republic of Iraq.

شكرا الجاسم، شكرا لضيوفك في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قنوات الكاس اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم. من العراق يعلو النداء: موطني موطني، وطن حمل الكرة حبا وفخرا، وأنجب أجيالا من النجوم، وكتب فصولا لا تنسى في ذاكرة الخليج وآسيا. ومن الكويت يأتي الصوت: وطني الكويت، سلمت للمجد، والمجد يعرف الأزرق جيدا، يعرف جيلا حمل راية الكويت إلى المونديال، وصنعت للكرة الخليجية تاريخا وهيبة وحضورا. هنا حين تقف الكلمات احتراما للنشيدين، وحين تصبح كرة القدم أكثر من مجرد مباراة، هنا الكويت، هنا العراق، بلدان جمعهما الخليج وجمعتهما المدرجات وفرقتهما المنافسة في 90 دقيقة، ثم أعادتهما المحبة كما كانا. حين يلتقي أسود الرافدين بالأزرق الكويتي، نحن لا نستقبل مباراة فقط، نحن نفتح كتابا قديما جميلا فيه بطولات وفيه نجوم وفيه انتصارات وانكسارات وفيه أصوات ما زالت عالقة في ذاكرة أجيال كاملة. موطني من هنا، وسلمت للمجد من هناك، وما بين الموطن والمجد اليوم ليلة نحن فيها على موعد جديد مع التاريخ. ويا لها من ليلة، وهل هنالك ليلة خليجية أكبر من أن يلتقي المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي على أرضية الميدان؟ 4 ألقاب في هذا الجانب و10 في الجانب الآخر، ولا يمكن بأن تجمع مباراة في كرة القدم الخليجية فيها ألقاب أكثر من مباراة الكويت والعراق هنا في أرضية ميدان الأمير عبد الله الفيصل. في ملعب هذه المواجهة يطل علينا أسود الرافدين وأزرق الكويت مع العد التنازلي. صفرة بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء يطلقها حكم المباراة المغربي جلال جيد، الذي يدير أحداث هذه المواجهات الخليجية الكبيرة على أرضية ميدان الأمير عبد الله الفيصل هنا في مدينة جدة، وفي ثاني ظهور لكلا المنتخبين على مستوى منافسات خليج الديار العربية خليجي 27. الأخضر أو الأبيض اليوم المنتخب العراقي ببعض التبديلات التي يجريها المدرب غراهام أرنولد على مستوى التشكيلة، وفي الجانب المقابل أيضا المدرب البرتغالي إليو سوزا هو الآخر يبدأ مباراة اليوم أيضا ببعض التغييرات على تشكيلة منتخب الكويت من خلال أحداث هذا اللقاء. وبالتالي نحن على موعد بحول الله، نتمنى بأن يكون كما جرت العادة موعدا كبيرا منتظرا في كرة القدم الخليجية ما بين 2 من أكبر أندية القارة، وما بين بكل تأكيد أكثر المتوجين بلقب هذه البطولة. هذا البرتغالي إليو سوزا يبدأ اليوم بسعود الحوشان، نعم، كما بدأ في المباراة الماضية أمام عزيز ناجي ويوسف الحقان، راشد الدوسري في اليمين، ومحسن فلاح في الجهة اليسرى في المنتصف، المرشد وعبد الشاب وناصر فالح أمامهم فنيني ودحام ويوسف ناصر. هذه هي تشكيلة الأزرق في هذا اللقاء. في الجانب المقابل اليوم غراهام أرنولد يبدأ بأحمد باسل في حراسة المرمى أمام زيد تحسين، وللمرة الأولى يظهر يوسف الإمام هنا في مباراة اليوم وفي منافسات الخليج وبقميص أسود الرافدين، وبمحاولة أولى تأتي لكن حارس المرمى الحوشان بايش في اليمين، ميرخس دوسكي في الجهة اليسرى أمامهم العماري وزيدان إقبال، وبعد ذلك يأتي محمد قاسم، أحمد قاسم، علي جاسم على نفس النغمة، جاسم قاسم قاسم يلعب خط وسط المنتخب العراقي. وفي المقدمة يبدأ اليوم
سيف رشيد. مباراة دولية حاضرة من خلالها هنا بمحاولة وكرة وانطلاقة لمصلحة المنتخب الكويتي. صافرة موجودة وخطا وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء تظهر مبكرا جدا على محمد قاسم. بطاقة صفراء على محمد قاسم لاعب نادي الزوراء، الرجل الذي سجل للعراق في المباراة الماضية. هنا في اللقطة الماضية يرتكب خطأ على مبارك فنيني، وبعد ذلك حكم المباراة جلال جيد يعلن عن وجود البطاقة الصفراء الأولى مبكرا جدا، وفي الدقيقة الثانية على مستوى أحداث هذا اللقاء وهذا الكلاسيكو الكبير في كرة القدم الخليجية. ينظر إذن محمد قاسم، والبداية تأتي بخطأ بعد محاولة في الجانب الآخر. يبدأ هذا الديربي بشكل رائع من خلال أحداث هذا اللقاء. عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي من يوسف ناصر لكن إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى عند أحمد باسل. آخر لقاء وآخر موعد ما بين الفريقين على مستوى منافسات بطولة كأس الخليج كان حاضرا هنا في مواجهات انتهت بهدف مقابل لا شيء على أراضي المملكة في خليج 22 يومها. فهد العنزي سجل في شباك المنتخب العراقي هدفا أعطى المنتخب الكويتي الانتصار مع محاولة عراقية، وبعد ذلك تغطية حاضرة وإبعاد في التوقيت المناسب تعود من جديد لمصلحة المنتخب الكويتي مرة أخرى هنا عن طريق القائد إبراهيم بايش في وسط الميدان، لمسة عن طريق العماري إلى خارج أرضية الملعب. منذ ذلك التاريخ لم تلتقي الكويت والعراق في بطولة الخليج، لا في 23 في الكويت ولا 24 في الدوحة ولا 25 في البصرة ولا 26 في الكويت. تعود المواجهة بعد غياب استمر لأكثر من 12 سنة منذ آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين في منافسات بطولة كأس الخليج كانت على أراضي المملكة هنالك في العاصمة الرياض، واليوم في عروس البحر المتوسط يلتقون مرة أخرى في لقاء كبير حاضر على مستوى منافسات كأس الخليج. كرة بمحاولة أمامية لكن أيضا صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب العراقي. هذه اللقطة هنا التقدم من ميرخس دوسكي الرجل المتواجد في بطولة الدوري التشيكي مع فريق فيكتوريا بلزن، ويبدأ اليوم أساسيا على مستوى تشكيلة المدرب غراهام أرود هنا في هذا اللقاء. ومن خلال أحداث هذه المواجهة، مواجهة ثانية لا مجال فيها للتعثر، لا تقبل القسمة على اثنين أبدا، لا تقبل القسمة على اثنين. العراق تعادلت في مباراتها الأولى والجاية أمام أصحاب الدار أمام المنتخب السعودي. الكويت خسرت مباراتها الأولى والقادمة أمام عقدة السنين خلال السنوات الماضية المنتخب العماني. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء أبعدت عادت من جديد، ثم بعد ذلك صافرة جلال جيد تعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الكويتي داخل منطقة الجزاء عند حارس

آخر قد يبعد العراق عن التأهل للمرحلة القادمة. كرة في محاولة أمامية لكن أيضا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك يتركها محسن فلاح إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الكويتي. هذا محسن فلاح لاعب نادي الكويت، اللاعب اللي موجود في مركز الظهير الأيسر على مستوى تشكيلة الأزرق الكويتي في مباراة اليوم في هذا اللقاء. وفي الجانب الآخر هنالك راشد الدوسري لاعب نادي القادسية، خليط رائع جدا موجود في تشكيلة الأزرق في مباراة اليوم. شاهد لاعب من الفحيحيل، لاعب من نادي كاظمة، لاعب من السالمية، بالإضافة إلى الثلاثي دائما وأبدا الكويت العربي والقادسية. وبالتالي هذا الخليط يشكل قوام المنتخب الذي يواجه العراق من خلال أحداث هذا اللقاء. المنتخب الذي يمتلك أكبر عدد من اللاعبين المحترفين خارجيا على مستوى منافسات هذه البطولة مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. كرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة الآن على مستوى الركلة الركنية لمصلحة المنتخب العراقي على يمين حارس المرمى سعود الحوشات. محاولة لمصلحة العراق على تنفيذ الحاضر أمامنا الآن. علي جاسم يلعبها داخل منطقة الجزاء وكرة فيها تقدم يأتي، لكن زيدان إقبال كرة إلى خارج أرضية الملعب، وهذا أمير العماري تصل إلى ركلة مرمى عند سعود الحوشان، علّه أبرز أسماء حراس المرمى في الجولة الأولى من خلال عدد التصديات التي تصدى لها الحوشان في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي. سعود كان من أبرز حراس المرمى في المباريات الأربعة الأولى وفي الجولة الأولى من منافسات البطولة، بالكعب بشكل رائع جدا. محاولة لتغيير اتجاه اللعب عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب العراقي في وسط الميدان. رحلة البحث عن أول أهداف اللقاء وتقدم من خلال هذه المواجهة، بالعودة إلى ذكريات آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين، ما كان في كأس الخليج، آخر مباراة كانت في تصفيات كأس العالم، ويا له من لقاء تاريخي ذلك الذي جمع ما بين المنتخبين في جذع النخلة. تقدمت الكويت بهدفين عن طريق اللاعب اللي هو يوسف ناصر، وعادت بعد ذلك العراق في لحظات الوقت بدل الضايع عندما سجل أكام هاشم أولا، ثم حضر إبراهيم بايش في لحظات من الجنون تجلت بالكثير من الكبرياء على أرضية ميدان جذع النخلة، وأعطت التعادل الإيجابي بهدفين في آخر مواجهة جمعت ما بين المنتخبين، كانت حاضرة في تصفيات كأس العالم الأخيرة، قادت العراق بعد ذلك إلى الملحق. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ركلة حرة ثابتة طالت على الجميع تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. هذا أمير العماري لاعب نادي كراكوفيا على مستوى منافسات بطولة الدوري البولندي، الرجل الذي يبدأ اليوم أساسياً في هذا اللقاء على مستوى تشكيلة غراهام أرنولد. واحد من أربعة أسماء أو خمسة أسماء موجودة في أرضية الملعب تلعب خارج الديار في تشكيلة العراق. عندنا ميرخص دوسكي في التشيك، وزيد تحسين في بختكور، العماري في بولندا، زيدان إقبال يلعب مع داندي يونايتد في الدوري الاسكتلندي، وأحمد قاسم الرجل الذي يتواجد بقميص نادي ناشفيل في الدوري الميجر ليج سوكر، يواجه ميسي بانتظام. أحمد قاسم اليوم صاحب الفانيلا رقم 11 حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء في تشكيلة المنتخب العراقي. هنا 10 دقائق أولى مرت على بداية أحداث هذه المواجهة، اللقاء رقم 12 تاريخيا ما بين العراق والكويت في بطولة كأس الخليج، وسنتحدث عن لقاءات الفريقين السابقة على مستوى منافسات هذه البطولة والتنافس الكبير الحاضر عندما تواجه الكويت العراق والعراق الكويت في منافسات بطولة كأس الخليج. إبراهيم بايش الآن محاولة في الجهة اليمنى، عادت عراقية مرة أخرى البحث عن التقدم عن طريق زيدان إقبال،
يتقدم زيدان يحاول التقدم والمرور، لكن أيضا التغطية والإبعاد عن طريق لاعب المنتخب الكويتي عذبي. محاولة أمامية بعد ذلك طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة برمية التماس. هذا حكم المواجهة جلال جيد، الرجل الذي كان حاضرا في نهائيات كأس العالم الأخيرة هنالك في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، الرجل الذي كان حاضرا أيضا في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت على الأراضي المغربية، وبالتالي هو واحد من أبرز حكام القارة الأفريقية. الحكم الدولي المغربي جلال جيد، طاقم مغربي يدير أحداث هذا اللقاء بقيادة جلال جيد، يعاون زكريا بريشي كحكم مساعد أول ومصطفى أكرقاض كحكم مساعد ثاني، بينما يجلس الهولندي داني مكليلي على مستوى مباراة اليوم حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو حمزة فارق. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى أحمد باسل. أحمد باسل سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يبدأ من خلالها محاولة جديدة لمصلحة المنتخب العراقي، ملعوبة في الجهة اليسرى، ميرخس دوسكي لأسود الرافدين لاستعادة اللقب المفقود في النسخة الماضية، وتحضيرا ربما لإعلان قادم عن مستضيف آخر لبطولة كأس الخليج. الأخبار تقول أن راجعين بحول الله إلى البصرة، هكذا تقول الأخبار فيما يتعلق بتنظيم خليجي 28. بعد سنتين من الآن الحديث عن أن البصرة وملف البصرة هو واحد من أكثر الملفات حضورا لاستضافة البطولة القادمة، والأخبار أيضا تؤكد بأن العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضا هي الأخرى تمتلك نصيبا كبيرا جدا من أجل الفوز بتنظيم بطولة كأس الخليج القادمة بحول الله خليجي 28. ولكن الأكيد أن هي ما بين البصرة وأبوظبي، ننتظر الإعلان يوم بعد غد، مش بكرة، لا بحول الله في يوم الاستراحة وبعد بكرة يوم 28 الاثنين سيتم الإعلان عن المستضيف القادم لبطولة كأس الخليج. محاولة للمنتخب الكويتي في الجهة اليمنى عن طريق دحام، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا مرت من أمام الجميع، يعرفون تماما خطورة يوسف ناصر ويدركون قيمة هذا الرجل، واحد من الأسماء التاريخية باعتباره اليوم هو أكثر اللاعبين خبرة ما بين جميع الأسماء اللي موجودة في أرضية الملعب، أكثر من 130 مباراة دولية ليوسف ناصر، رقم كبير جدا، بينما لا يتواجد في أرضية الميدان غير يوسف من تجاوز حاجز 100 مباراة ما بين المنتخبين في هذا الجانب وفي الجانب الآخر، لذلك هو أكثر اللاعبين خبرة من كل الأسماء اللي موجودة في أرضية الملعب. وفي الجانب المقابل عندنا مجموعة أسماء خبرتها تمثلت في الاحتكاك والمشاركة في نهائيات كأس العالم من لاعبين العراق. كرة بتسديدة من بايش مرت إلى خارج أرضية الملعب، هذا القائد 26 سنة إبراهيم بايش، فوق 80 مباراة دولية، بينما هنا جراهام أرنولد أول حضور على مستوى منافسات بطولة كأس الخليج بعدما قاد المنتخب في الفترة الماضية في التصفيات، ومن خلال الملحق وصولا إلى نهائيات كأس العالم يتواجد الآن لقيادة أسود الرافدين للمرة الأولى في منافسات بطولة كأس الخليج هنا في مدينة جدة. عراقية بمحاولة أمامية، انطلاقة بصورة مثالية، لقطة من الجهة اليسرى، محاولة عن طريق رشيد داخل منطقة الجزاء، مرت من أمامي أحمد قاسم، شوف كرة سيف رشيد، إلى محمد، ومن محمد إلى أحمد، ومرت من أمامي أحمد، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، عادت عند زيدان، إقبال محاولة مرور وتقدم، محاولة بلمسة، عودة لمصلحة المنتخب العراقي مرة أخرى، وبعد ذلك صافرة من جلال جيد، وخطأ يأتي لمنتخب العراق
على اللاعب يوسف ناصر. بداية حلوة لشوط المباراة الأول وللدقائق الخمسطعشر الأولى على مستوى أحداث هذا اللقاء هنا في مباراة اليوم. والتعادل السلبي لا زال يخيم على أجواء هذه المواجهة. ومن خلال أحداث هذا اللقاء نستذكر التعادلات السابقة، أربع تعادلات جمعت ما بين الفريقين في بطولة كأس الخليج، أو ثلاث مباريات انتهت بنتيجة التعادل ما بين الفريقين. راح نقول لكم على تفاصيلها بحول الله في قادم اللحظات. عراقية من جديد خطيرة جدا، الله الله على التدخل، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية. الآن هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة ركنية من خلال هذه المواجهة التي تجمع ما بين المنتخبين. يظهر ويتجلى هذا الحضور على مستوى أحداث هذه المواجهة في 17 دقيقة. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الحوشان يتصدى، الحوشان في التوقيت المناسب يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية، وبعد ذلك يأتي قرار الحكم باعتبار وجود الخطأ. أول مواجهة جمعت ما بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 في خليجي أربعة هنالك في العاصمة القطرية الدوحة. جاسم يعقوب وفيصل سجلوا للكويت، صباح عبد الجليل وعلي كاظم هم من سجلوا لمصلحة المنتخب العراقي. بعد ذلك التقوا أيضا في الكويت خليجي 10، وانتهت المباراة بهدف لهدف. وائل سليمان في هذا الجانب وهدف عكسي سجل أيضا لمصلحة العراق في شباك الكويت عن طريق عادل الخير. في خليجي 19 في مسقط انتهت المواجهة بالتعادل 1-1. خالد خلف من هذا الجانب وعلاء عبد الزارة في الجانب الآخر. وفي خليج اليمن، في خليج اليمن انتهت 2-2. بدر المطوع والعنزي، هوار وعلاء هم من سجلوا لمصلحة العراق، ثم ذهبت المباراة إلى فارق ركلات الترجيح ونجح المنتخب الكويتي في حسم ذلك اللقاء لمصلحته على حساب العراق. هذه المباريات اللي انتهت تعادل ما بين العراق والكويت في بطولة كأس الخليج. اليوم هنا في هذه المواجهة أتي التعادل سلبيا، لا نبحث عن ذلك بانتظار قادم اللحظات وبانتظار الأهداف على مستوى هذه المواجهة الكبيرة ما بين الفريقين. محاولة من الجهة اليمنى إلى وسط الميدان، عراقية بانطلاقة، تغيير لاتجاه اللعب لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. عودة بعد ذلك لمحاولة تصل على مشارف المنطقة، لمسة بأقدام اللاعب زيدان، إقبال داخل المنطقة تصل إلى أمير العماري، عرضية من أمير اصطدمت في الشباك الجانبية وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة ركلة مرمى عند الحوشان. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة وتصطدم في الشباك الجانبية للحوشان تصل إلى ركلة مرمى. فازت العراق 4 مرات على المنتخب الكويتي، وفازت الكويت 4 باعتبار الفوز بركلات الترجيح في نصف نهائي خليجي 20 في اليمن. هذا التعادل قلما نشاهده على مستوى لقاءات المواجهات المباشرة ما بين منتخبين خليجيين. نعم، ما بين منتخبين خليجيين ما راح تلاقي هذا التعادل. هذه دلالة أيضا على قوة المواجهة والمكانة التاريخية اللي نشوف فيها مواجهات المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. أسماء رائعة جدا قدمتها كرة القدم العراقية في بطولة كأس الخليج، والأمر أيضا نفسه ينطبق في الجانب المقابل على تلك الأسماء الكبيرة التي قدمتها الكويت على مستوى البطولة. صباح، علي كاظم، أحمد صبحي، مهدي، هادي أحمد، فلاح، حسين سعيد، كريم علاوي، أحمد راضي،
يونس وهوار ونشأة والعديد من الأسماء في الفترة الأخيرة، الكويت في الفترة الأخيرة، يوسف ناصر والعنزي وبدر المطوع وخالد خلف، وقبلهم وائل سليمان ونعيم وفليطح ومحبوب والعنبري ودخيل وجاسم يعقوب. الله على تلك الأسماء، الله على تلك الأسماء الكبيرة التاريخية التي قدمتها كرة القدم الكويتية والعراقية لمنافسات بطولة كأس الخليج. ومن خلال هذا النسخة أيضا هنا الأسماء لا زالت حاضرة والأرقام لا زالت موجودة والعراقة لا زالت باقية والتاريخ لا زال يكتب، ونحن لا زلنا نشاهد ونستمتع بكل تفاصيل هذا اللقاء الكبير ما بين الكبيرين المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة منتخب العراق عند الدقيقة 22 والتعادل السلبي لا زال مستمرا على مستوى أحداث هذه المواجهة. كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الكويتي عن طريق فنيني أمامية، لكن بعد ذلك تغطية وإبعاد، انطلاقة تأتي بعد ذلك عن طريق أحمد يبحث عن التقدم والمرور. الآن عراقية قريبة من منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة، البحث عن تغيير اتجاه اللعب، تحولت في الجهة اليسرى إلى علي جاسم في منطقة الجزاء، والتغطية والإبعاد، التغطية والإبعاد، مرتدة كويتية، محاولة كويتية، لمسة كويتية، انطلاقة من يوسف ناصر من الجهة اليسرى يبحث عن مساندة، ينتظر انطلاقة دحام، مساندة ناصر لازالت مستمرة وقائمة الآن لمنتخب الكويت، وصلت إلى محمد دحام، دحام دحام دحام دحام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، تصل إلى ركلة مرمى عند أحمد باسل، ركلة مرمى عند أحمد باسل، محاولة كويتية مرتدة كانت لمصلحة المنتخب الكويتي، والكرة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب. شوف التسديدة واللقطة اصطدمت في المدافع يوسف ليما، 22 سنة بالمناسبة للاعب ومدافع نادي دهوك، 22 سنة لمدافع نادي دهوك، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية الأولى بقميص المنتخب العراقي، ينضم إلى قائمة أسود الرافدين. كرة بمحاولة عراقية داخل منطقة الجزاء، عرضية خطيرة جدا، الله الله الله, الله. سعود سعود الحوشون يتصدى ويمنع العراق من أول أهداف اللقاء، خطيرة جدا كانت محاولة المنتخب العراقي، تسديدة الصد لها الحوشان منعت أول أهداف في المواجهة ومنعت العراق من التقدم، منعت العراق من التقدم بطريقة في غاية الروعة. يأتي التنفيذ من قاسم وبطريقة أروع، يأتي التصدي من الحوشان يتصدى ويمنع المنتخب العراقي من التقدم، عادت عراقية مرة أخرى. الله الله على مواجهة وعلى لقاء وعلى مباراة ما بين الفريقين، والله على جمالية مدرج أيضا، المدرجات رائعة رائعة هنا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل من خلال أحداث هذا اللقاء، والحضور الجماهيري جميل جدا في مباراة اليوم سواء في هذا الجانب أو في الجانب الآخر. شوف علي شوف علي شوف علي حوشان في المرة الأولى، قاسم الله يا محمد قاسم، حلوة الكرة الماضية مقصية جميلة جدا، كان ممكن أن نشاهد من خلالها أجمل أهداف البطولة. تعود من جديد لمصلحة المنتخب العراقي، راية موجودة والتسلل حاضر، الراية موجودة والتسلل موجود، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب الكويتي. شوف قاسم شوف قاسم، الله الله حلوة الكرة من قاسم، وشوف التصدي من الحوشان، شوف التصدي من الحوشان، لاعب يقدم حضور رائع جدا على مستوى منافسات هذه البطولة، أجبر الاعتماد عليه واجلس الرشيدي على مقاعد البدلاء من خلال أحداث هذه البطولة
يأتي التعلق الكبير لحارس المرمى سعود الحوشان. كرة بمحاولة أمامية الآن، 25 دقيقة، أفضلية عراقية على مستوى أهداف الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول، وأفضلية لجراهام أرنولد على إليو سوزا في هذه الدقائق الآن بانتظار قادمي لحظات المواجهة ومتغيرات أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة أمامي، لكن 25 دقيقة حلوة ما بين الطرفين. كويت أيضا في الجانب المقابل كانت لهم محاولة أو اثنين في الدقائق الماضية، وبالتالي هم يشاركون المنتخب العراقي الحضور من خلال أحداث هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، والفريقين يقدمون أداء رائعا لعله الأبرز على مستوى أحداث هذه البطولة. هنا يأتي مع انطلاق منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج. نذكر بأن العراق قادم من تعادل أمام المنتخب العماني بهدف لهدف. كويت خسرت مباراتها الأولى أمام المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء. هذا الأمر يجعل السقوط في مباراة اليوم، أو خلنا نقول التعثر بالتعادل أو الخسارة، أمر مرفوض لجمهور المنتخبين. جانب العراقي لا يتمنى تعادل آخر أو خسارة لا قدر الله. بالجانب الآخر أيضا يعلم تماما جمهور المنتخب الكويتي بأنه في حال الخسارة أيضا لا قدر الله الفريق سيفقد كل الفرص من أجل التأهل إلى الدور القادم والوصول إلى المرحلة القادمة، وبالتالي لن تنجح الكويت في الوصول والتأهل إلى الدور الثاني كما فعلت طبعا في النسخة الماضية من منافسات هذه البطولة عندما تأهلت إلى المرحلة الثانية. بينما نعلم تماما بأن العراق في النسخة الماضية ودعت من الدور الأول ومن دور المجموعات، نعم ودعت من دوري المجموعات في النسخة الماضية على مستوى منافسات هذه البطولة. في مجموعة كانت تضم البحرين، السعودية، ومنتخب اليمن، لم ينجح المنتخب العراقي في التأهل والوصول إلى الدور الثاني بعد خسارتين وانتصار ونجحت السعودية والبحرين من التأهل إلى المرحلة الثانية من منافسات هذه البطولة. كرة فيها تدخل، صفرة موجودة وخطأ، وبطاقة صفراء أخرى تظهر هذه المرة على اللاعب أمير العماري. انذار يأتي على اللاعب أمير العماري، كراكوفيا في الدوري البولندي. كراكوف من المدن الجميلة الرائعة في بولندا، تروح زاكوباني تروح كراكوف. نعم أمير العماري يلعب هنالك في بولندا، يتحصل الآن على البطاقة الصفراء. ينذر أمير ثاني انذار وللمرة الثانية على لاعب من لاعبين منتخب العراق. هنا في كرة وخطأ دائما ربما يأتي في وسط الميدان، وبالتالي قرار حكم المباراة الدولي المغربي جلال جيد يعلن من خلاله عن وجود الخطأ والبطاقة الصفراء الثانية على مستوى أحداث هذه المواجهة. كرة تعود من جديد إلى وسط الميدان، أوهو بطاقة صفراء أخرى. نعم نعم نعم انذار آخر هذه المرة على أحمد قاسم، هذه المرة على أحمد قاسم، خطأ لمصلحة عزيز ناجي. هذه اللقطة، هنا المحاولة، هنا التدخل من أحمد قاسم على عزيز ناجي، وسلامات لعبد العزيز ساقطا في أرضية الميدان. ثلاث بطاقات صفراء في نصف ساعة، أعتقد بأن الأمر فيه يعني شوية تهور، يجب على لاعبين المنتخب العراقي ضبط الأمور في قادم لحظات هذا اللقاء، لأن تكرار الأمر قد يعني ربما أشار البطاقة الحمراء في قادم اللحظات. حوشان ربما أحد نجوم شوط المباراة الأول بعد نصف ساعة من أحداث هذا اللقاء. استراحة شرب المياه المعتمدة دائما عند الدقيقة 30 في كل شوط، 30 في كل شوط حكم المباراة يوقف اللعب لإتاحة الفرصة لكل المنتخبين الراحة، التقاط الأنفاس، شرب المياه، ومن ثم بعد ذلك إكمال أحداث هذه المواجهة. نذكر ب 11 لقاء جمع ما بين المنتخبين على مستوى المنافسات في بطولة كأس الخليج.
من المرات اللي يستذكر فيها كأس الخليج أبدا لا تبرح الذاكرة، تلك البطولة التي جمعت أبناء الخليج عام 76 خليجي 4 التي أقيمت في دولة قطر وعلى استاد خليفة الدولي. فريقين في المرحلة الأولى كانت بمشاركة 7 منتخبات، الفريقين بعد نهاية البطولة كانوا قد حققوا 5 انتصارات وتعادل، تعادلوا مع بعض 2-2 في بطولة خليجي 4 في الدوحة، وانتهت البطولة والعراق والكويت بنفس الرصيد النقطي وبنفس فارق الأهداف، كل فريق فاز في 5 وتعادل في مباراة، وكان عنده موجب 17 من الأهداف، موجب 17 من الأهداف، فذهبوا إلى مباراة فاصلة، نعم مباراة فاصلة، وأيضا انتهت بالتعادل وتدت إلى وقتين إضافيين نجح من خلالهما العنبري في التألق عبد العزيز العنبري، الله على ذلك الاسم الرائع الجميل في كرة القدم الخليجية والكويتية، عبد العزيز العنبري كان قد سجل هاتريك في ذلك اللقاء، وجاسم يعقوب هدف، بينما هدفي العراق كانا عن طريق اللاعب أحمد صبحي، أحمد صبحي هو من سجل في تلك المواجهة. الغريب أن ما جاء لاعب في تاريخ لقاءات الفريقين وسجل أكثر من العنبري وصبحي، العنبري سجل 3 أهداف، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في بطولة كأس الخليج برصيد 3 أهداف، وصبحي مع علاز عبد الزهرة هم هدافين العراق أيضا في مرمى الكويت، وكل واحد منهم مسجل هدفين. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الكويتي، تلعب الكرة كويتية، عادت عن طريق عبد العزيز ناجي، أمامية من عزيز، صافرة موجودة وخطأ آخر يأتي لمصلحة المنتخب الكويتي الآن على زيدان إقبال ولمصلحة اللاعب محسن فلاح، هذه اللقطة هذه المحاولة وهنا التدخل وبعد ذلك القرار والمحاولة بعد ذلك بصافرة وخطأ لمصلحة المنتخب الكويتي، تعود من جديد في وسط الميدان الآن كويتية، تصل إلى خالد المرشد، المرشد أمامية، إبعاد وتغطية، حضور يأتي عن طريق القائد إبراهيم بايش، يلعب كرة أمامية إبراهيم الآن، تعود لمصلحة المنتخب العراقي، لازالت مستمرة وقائمة، البحث عن التقدم من الجهات اليسرى، انطلاقة تأتي للاعب ميرخس دوسكي، أمامية من دوسكي لمصلحة العراق بأقدام علي جاسم، لمسة في وسط الميدان تصل إلى زيدان إقبال، زيدان يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة تصل إلى يوسف الإمام، أو هذا زيد تحسين، تحسين إلى إبراهيم، إبراهيم إلى أحمد قاسم، قاسم الآن للمنتخب العراقي، لمسة إلى زيدان إقبال، أمير العماري، انطلاقة في الجهة اليسرى إلى علي جاسم، يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة على مشارف في منطقة الجزاء، زيدان مرة أخرى إلى محمد، أمامية لم تكن بالصورة المطلوبة وبعدت في التوقيت المناسب، وعادت مرة أخرى بأقدام محمد قاسم، محمد الآن محاولة ملعوبة لكن أيضا تخلصت، تعود لمصلحة المنتخب الكويتي، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، هذا لاعب الكويت عبد الشاب يلعب كرة لكن بعيدة تماما، تصل سهلة عند حارس المرمى أحمد باس، حارس مرمى الزورة، وعندنا لاعب من دهوب وعندنا من أربيل وعندنا من زاخو وعندنا من الطلب، 6 لاعبين من 6 أندية مختلفة، شوف التوليفة اللي يعتمد عليها جراهام أرن، 11 لاعب في أرضية الميدان لمنتخب العراق من 11 نادي مختلف، 11 لاعب من 11 نادي مختلف، لك أن تتخيل هذا العمل الكبير اللي يقوم فيه جراهام أرنولد لإيجاد التوليفة المناسبة
لتشكيلة المنتخب العراقي في أرضية الميدان. اليوم 11 لاعب من 11 نادي مختلف يتواجدون في أرضية الميدان، وهذا أمر لا يمكن بأن تجده في أي منتخب آخر على مستوى منافسات هذه البطولة. كرة بمحاولة عراقية، انطلاقة من الجهات اليمنى الآن عن طريق أحمد قاسم على مشارف في منطقة الجزاء إلى محمد، زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى ميرخس دوسكي، دوسكي عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الحوشان الحوشان سعود سعود يتدخل وفي التوقيت المناسب من أمام اللاعب سيف رشيد يبعد الكرة والمحاولة الماضية ويمنع أول أهداف اللقاء. شوف اللقطة، شوف المحاولة، شوف العرضية مثالية جدا، لكن سعود يتدخل في التوقيت المناسب ويتصدى، يتصدى للكرة، السلامات للحوشان ساقطا في أرضية الملعب. حلوة الكرة من دوسكي، حلوة الكرة من ميرخس دوسكي في اللقطة والكرة الماضية عرضية، لكن بعد ذلك يأتي التصدي من سعود الحوشان الذي يواصل حضوره الرائع في شباك وفي مرمى المنتخب الكويتي لتستمر الأمور بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. سلامات لسعود، أعتقد بأن الأمور بحول الله فيها قدرة استمرارية على مستوى الدقائق القادمة من أحداث هذا اللقاء لحارس المرمى سعود الحوشان، بينما عبد الرحمن الفضلي هو الحارس الذي يجري عمليات الإحماء الآن، لكن كما ذكرت سعود يعود لإكمال بقية أحداث هذا اللقاء، الأمر الذي يحظى بتصفيق كبير في مدرجات ملعب المواجهة من قبل الجماهير الكويتية الحاضرة المتواجدة في مباراة اليوم. ومن خلال أحداث هذا اللقاء جاءت من أجل المساندة المعازرة الوقوف خلف الأزرق الموجود حاليا عن جماهير الكويت، لا يمكن بأن تجد عن جماهير أخرى بصراحة، رغم التراجع الكبير، رغم الغياب الكبير، رغم عدم الظهور، لأن دائما عندما تقرع أجراس بطولة كأس الخليج الوضع يختلف تماما بالنسبة للمنتخب الكويتي. تسمعون في منافسات أوروبا يقولون عندما يعزف نشيد دوري أبطال أوروبا يتغير ريال مدريد بالكامل، يتغير ريال مدريد بالكامل. الكويت هم ريال مدريد بطولة الخليج، عندما تقرع قبول كأس الخليج يأتي المنتخب الكويتي مختلفا تماما عما كانت عليه الأمور، بعيدا عن كل المشاكل. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، عادت في الجانب المقابل، مرتدة، انطلاقة، حضوره الله على انطلاقة في غاية الروعة، وبعد ذلك يأتي التدخل والبطاقة الصفراء تظهر على عبد الشاب. انذار يأتي على عبد الشاب، الله يا ميرخس دوسكي، الله يا ميرخس دوسكي على تلك الانطلاقة الرائعة الجميلة جدا، لكن بعد ذلك يأتي الخطأ على لاعب نادي القادسية عبد الشاب، وتأتي البطاقة الصفراء على عبد الآن. انذار على عبد الشاب، خطأ لمصلحة المنتخب العراقي في وسط ميدان الكويت تقريبا وفي الدقائق الست الأخيرة المتبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. التعادل السلبي لا زال مستمرا، لكن هل يستمر إلى نهاية اللقاء؟ ننتظر الآن. كرة تصل عن طريق أمير أمامي المحاولة، وهذا زيدان إلى داخل منطقة الجزاء، إبعاد، عادت من جديد، زيدان زيدان زيدان زيدان، زين الدين إقبال، أبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب الكويتي الآن. لمسة تصل إلى يوسف ناصر، يوسف يبحث عن التقدم والمرور، أو هذا اللاعب مبارك فناني، لكن بعد ذلك الكرة يبدو بأنها تجاوزت نعم خط المرمى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى أو رمية تماس. لم نشاهد يوسف ناصر بالطريقة المطلوبة. بالمناسبة يوسف ناصر اليوم يلعب مباراة الدولية رقم 133 وتساويا مع
الكبير تشافي هرنانديز على مستوى عدد المباريات الدولية. عبد العزيز حاتم أيضا لاعب المنتخب القطري. عماد الحوسني لاعب المنتخب العماني. وسعود كريري لاعب المنتخب السعودي. كلهم 133 مباراة وعلى بعد مباراة واحدة فقط. يعني الماتش الجاي المباراة الجاية سعود راح يعادل رقم بشار عبد الله ب 134 مباراة دولية كثالث أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المنتخب الكويتي بعد بدر المطوع ووليد علي. كرة بمحاولة تعود للعراق الآن عن طريق زيدان إقبال. عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت في التوقيت المناسب. عادت المحاولة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكويتي. لازالت مستمرة وقائمة لكن تغطية وإبعاد إلى خارج الميدان. تصل لرمية التماس في الجانب المقابل. عراقية في رحلة البحث عن هدف المباراة الأول. لازلنا معكم ننتظر متغيرات أحداث هذا اللقاء. العراق أقرب نعم. العراق أقرب نعم خلال ما شاهدناه في شوط المباراة الأول. فهل ينجح في ذلك من خلال هذا الشوط؟ علي في الجهة اليسرى. جاسم يعيد الكرة إلى ميرخاس دوسكي. دوسكي يحاول التقدم والمرور ثم بعد ذلك التدخل والخطأ يأتي لمصلحة راشد الدوسري. الخطأ يأتي لمصلحة راشد الدوسري الآن. خطأ لمصلحة منتخب الكويت. جلال جيد حكم المباراة الدولي المغربي يعلن عن ذلك. هذه اللقطة هذه المحاولة هنا الالتحام وبعد ذلك السقوط في أرضية الميدان وبعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ لمصلحة المنتخب العراق. العراق سجلت تاريخيا 17 هدف في مرمى المنتخب الكويتي. الكويت سجلت 15. العراق سجلت 17. الكويت سجلت 15 في لقاءات الفريقين في بطولة كأس الخليج. وهذه نقطة. هي المرة الأولى هنالك منتخب يتفوق على الكويت في عدد الأهداف المسجلة له من المستقبل. كرة بمحاولة عراقية من أجل هدف آخر. عرضية خطيرة جدا مرت من أمام الجميع. لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب العراقي. البحث عن العرضية. إبراهيم يلعب كرة إلى زيدان. ينطلق إقبال وسقوط على مشارف منطقة الجزاء. سقوط على مشارف منطقة الجزاء. خطأ على ناصر فالح. خطأ يأتي على ناصر فالح هنا قريب جدا من منطقة جزاء المنتخب الكويتي. فرصة في اللحظات الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي. شوف ميرخاس دوسكي لعله أبرز اللاعبين في أرضية الملعب من خلال شوط المباراة الأول قياسا إلى الأداء الكبير الذي يقدمه لاعب فيكتوريا بليزن التشيكي. اللاعب ميرخاس دوسكي صاحب 26 سنة وظهير منتخب العراق الأيسر يحد من أبرز أسماء شوط المباراة الأول من خلال أدائه الكبير وانطلاقاته المستمرة في الجهة اليسرى. عراقية على مشارف المنطقة. محاولة من أجل أول الأهداف في رحلة بحث من أجل انتصار يؤمن انتقال من أجل عبور للحفاظ على لقب واستعادة لقب. العراق تبحث عن أول أهداف اللقاء والكويت للاستماتة والدفاع عن التاريخ. هنا في لقطة على مستوى آخر لحظات شوط المباراة الأول. عراقية محاولة ملعوبة تأتي. سعود مرة أخرى من أمام الأمير. يأتي الحوشان من أمام العماري. يأتي سعود. شوف التصدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سعود قد يخطف نجومية شوط المباراة الأول من ميرخاس دوسكي. يأتي التصدي والإبعاد والحوشان خلصها. هذا للكويت ليس بمجرد جدار. هذا السعود جدران يقف سدا منيعا أمام العراق ومحاولات العراق في شوط المباراة الأول. حكم المباراة أضاف 4 دقائق
على مستوى أحداث هذا الشوط. شوط عراقي جيد من أجل الأول. يبحث الآن أمير العماري. ملعوبة الركنية داخل منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة. تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الكويتي، لمصلحة الكويت من الجهة اليمنى. البحث عن التقدم والمرور الآن. كرة تأتي عن طريق ناجي داخل منطقة الجزاء كويتي. أوه. الله الله الله الله الله الله على الشوط. باسل يرد. أنا هنا أنا هنا أنا هنا يا حوشان. لست وحدك لست وحدك لست وحدك. شوف اللقطة والمحاولة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الله على التصدي من أحمد باسل وكرتي دحام. يبعدها باسل يبعدها باسل إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى لمصلحة المنتخب الكويتي في الدقيقة الثانية من أصل 4 دقائق. ملعوبة داخل منطقة الجزاء راسية تأتي لكن إلى خارج الملعب. ركلة مرمى ركلة مرمى. أجمل أشواط البطولة أجمل أشواط البطولة هذا مما لا شك فيه. نعم هو أجمل أشواط البطولة هذا الشوط الرائع الذي يجمع الكويت والعراق. لما لا وهما من كانا حاضرين دائما وأبدا على مستوى تاريخ منافسات بطولة كأس الخليج بهذا الحضور الكبير وهذا الحضور الرائع جدا ما بين الفريقين يتجلى بطريقة في غاية الروعة على مستوى شوط أول جميل جدا ما بين المنتخبين وهو كما ذكرت أجمل أشواط هذه البطولة. كرة إلى خارج الملعب لم ينتهي بعد. لازلنا أمام دقيقتين قبل نهاية أحداث هذه الإثارة هذه المتعة هذا الحضور. شكرا من الآن شكرا من الآن للمنتخب العراقي للمنتخب الكويتي على شوط أول رائع ممتع جميل ما بين المنتخبين هنا في بطولة كأس الخليج. انطلاقة مبشرة للجولة الثانية من منافسات هذه البطولة. كرة عراقية تعود الآن كما ذكرت لازلنا في شوط المباراة الأول ولم تنتهي الأمور بعد. محاولة لمصلحة المنتخب العراقي ملعوبة لكن أيضا صافرة وخطأ على علي جاسم. صافرة وخطأ على علي جاسم لاعب نادي زاخو رجل اللي كانت أيضا أكثر من تجربة احترافية ويتواجد حاليا على مستوى منافسات الدوري العراقي. اللاعب علي جاسم يرتكب خطأ وقرار حكم. هذا الحوشان هذا الحوشان رقم 23 قدم للمنتخب الكويتي حارس مرمى رائع جدا أيضا الفضلي خالد الفضلي. الفضلي هو اللاعب الذي كان أو الحارس الذي كان يحمل الفانيلا رقم 23 ورجل الذي يتواجد الآن يعني زميلا محللا عبر قنوات الكأس وحاضرا أيضا في مجلس قناة الكأس. خالد الفضلي بال23 يعود 23 للتألق من جديد في كرة القدم الكويتية هذه المرة. نعم مع نادي الكويت هنا في بطولة خليجي 27 كويتية أخيرة على مستوى نهاية الأحداث في شوط المباراة الأول. لكن باسل أيضا يتصدى لينتهي هذا الشوط بتعادل سلبي ما بين الكويت والعراق. العراق والكويت حبايب في شوط أول رائع ممتع جميل ما بين الطرفين. نلتقي مع بداية

شكرا خالد، شكرا لضيوفك في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى أرضية ميدان الأمير عبدالله الفيصل في هذا الملعب في مدينة جدة، حيث مواجهة الكويت والعراق على مستوى انطلاق منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى في اليوم الرابع لبطولة كأس الخليج، خليج الديار العربية 27

0: عراقية واضحة وتألق لحارس المرمى سعود الحوشان الذي ساهم بشكل كبير جدا في استمرارية التعادل واستمرارية آمال الكويت في شوط المباراة الثاني. كما تحدث الإخوان بأن العراق الأقرب قياسا على الأداء في الشوط الأول، لكن ننتظر ما يمكن أن يفعله هذا الرجل المدرب البرتغالي إيليو سوزا في شوط المباراة الثاني من تغييرات على مستوى اللاعبين. إلى حد هذه اللحظة يستمر بنفس الأسماء التي بدأت المباراة من دون أي تغيير. حتى في الجانب الآخر جراهام أرنولد أيضا هو الآخر يستمر بنفس الأسماء، كرة بانطلاقة محسن فلاح يحاول الآن، لكن بعد ذلك التصدي والصافرة موجودة من جلال جيد الحكم الدولي الكويتي المغربي الذي يعلن عن وجود خطأ على لاعب الكويت اللاعب محسن فلاح. حوشان في حراسة المرمى، عزيز ناجي، يوسف الحقان، دوسري في اليمين، فلاح في اليسار، في المنتصف المرشد، عبد الشاب وناصر فالح، فديني ودحام واللاعب يوسف ناصر. هذه هي الأسماء التي يعتمد عليها إيليو سوزا منذ شوط المباراة الأول من دون أي تغيير على تشكيلة الفريق. في الجانب المقابل جراهام أرنولد أيضا هو الآخر عنده قناعة كبيرة جدا بأن الأداء الذي كان في شوط المباراة الأول يفتقد فقط إلى الحظ اللي ممكن أن يكون حاضر. كرة بمحاولة كويتية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عادته دحام محمد يضرب العارضة. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة، هنا التمريرة لا وجود فيها لشيء، وصلت كويتية خطيرة جدا وبالقدم اليسرى. يا الله يا الله، عن طريق محمد دحام، لكن العارضة تقف أمام المنتخب الكويتي في بداية الشوط الثاني. يأتي الرد مبكرا، نعم يأتي الرد مبكرا هنا من خلال أحداث هذا الشوط لمصلحة الكويت أمام المنتخب العراقي. عادت عراقية في الجانب المقابل، لا تغييرات كما ذكرنا على تشكيلة العراق، بنفس الأسماء في شوط المباراة الأول. قاسم يلعب كرة أمامية، أبعدت كرة محمد قاسم، عادت من جديد إلى القائد إبراهيم بايش، إلى جاسم، محاولة المرور والتقدم بعودة بكرة في منتصف الميدان، لمسة تأتي عن طريق الإمام في الجهة اليسرى، تغيير اتجاه اللعب، عرضية في منطقة الجزاء، والتدخل من عزيز ناجي، عبد العزيز ناجي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا لاعب الكويت سابقا، لاعب الفحيحيل حاليا، هذا ولد المنطقة العاشر لفحيحيل، لاعب عبد العزيز ناجي. فحيحيل أبرز الأسماء التي قدمها للمنتخب الكويتي كان عبد العزيز الهاجري في سنوات وسنوات وسنوات، ولا ننسى أيضا حمد حربي في فترة من الفترات. كرة بمحاولة أبعدها الحوشان، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الكويتي. وحارس المرمى سعود الحوشان، أمين سراج أيضا، عايد الروضان من الأسماء اللي قدمها الفحيحيل في كرة القدم الكويتية اليوم. عزيز ناجي لاعب فترة طويلة، يعني ما شفنا لاعب من الساحل في المنتخب، لاعب من مثلا خيطان من الأندية الكويتية الغير الثلاثة الكبار الأربعة اللي تعودنا عليهم. اليوم في السالمية كاظمة للفحيحيل القادسية كويت وعربي على مستوى التشكيل. البرتغالي إيليو سوزا حاضرة في أرضية الميدان، بينما في الجانب المقابل الغريب في تشكيلة العراق ما فيها لاعب من بطل الدوري، ما فيها لاعب من القوة الجوية، في 11 نادي مختلف، 4-5 أندية محلية وخمسة خارجية، لكن بطل الدوري القوة الجوية ولا لاعب يمثل اليوم في أرضية الميدان. وهذه دلالة أيضا على الوضعية التي يعيشها فريق القوة الجوية خلال الفترة الراهنة على مستوى المنافسات محليا في كرة القدم العراقية، والتراجع الكبير مع بداية هذا الموسم لحاملي لقب النسخة الماضية في كرة القدم العراقية. وهذا انطباع انطباع، لأن جراهام أرنولد دائما ما يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية وحضور. كرة بمحاولة لمنتخب الكويت الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى. قوة الجوية حامل لقب بطولة عماني، أيضا رشيد جابر الرجل الكبير الرائع الذي يتواجد أيضا هو الآخر في مجلس قناة الكاس خلال منافسات بطولة كأس الخليج حاليا، والذي سيعود من جديد لتدريب القوة الجوية بعد نهاية منافسات هذه البطولة. كرة بانطلاقة من ميرخاس دوسكي في الجهة اليسرى، عراقية عرضية داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله زين الدين اقبال بلمسة فنان بدين يأتي هدف المباراة الأول، وبطريقة في غاية الروعة يزهر الأسد العراقي، وحينما تزهر الأسود انتبهوا فقد استفاقت من غفلتها. يأتي هدف المباراة الأول عن طريق زيدان يسجل. شوف زين الدين، لكن قبل ذلك ميرخاس دوسكي، وبعد ذلك جاسم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الله يا زيدان، الله على قدم يمنى وعلى هدف في غاية الروعة. يسجل إقبال، يقبل، يضع العراق في المقدمة ويتقدم بنتيجة اللقاء. أول أهداف في المواجهة يأتي عن طريق زيدان إقبال، يتقدم المنتخب العراقي ويسجل. عودة في الجانب المقابل الكويتية، تحامي لعبها لكن بعد ذلك تحولت في الجانب المقابل، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب العراقي. أمامية ملعوبة الكرة في وسط الميدان مستمرة وقائمة، هدف يأتي ترجمة لأفضلية كانت حاضرة في شوط المباراة الأول لمصلحة المنتخب العراقي، وبالتالي يرى الكثير بأن هذا التقدم تقدما مستحقا. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية لكن عند حارس المرمى أحمد باسل، سيطر عليها أحمد باسل. سلامات، لاعب عراقي في أرضية الملعب، لاعب عراقي هذا يوسف الإمام اللاعب الذي يتواجد في أرضية الميدان هنا في هذا اللقاء، والرجل الذي يخوض مباراته الدولية الأولى لاعب نادي دهوك الحاضر أمامنا الآن. أصغر لاعب في تشكيلة منتخب العراق اليوم هو اللاعب يوسف الإمام مع علي جاسم، وكل واحد منهم ب22 سنة، لكن نعلم تماما بأن علي بخبرته الدولية حاضرا وبحضوره الكبير حاضرا هنا في هذه المواجهة. هنا هدف المباراة الأول، هدف المباراة الوحيد، هدف زيدان إقبال الذي يعطي التقدم لمصلحة المنتخب العراقي على حساب المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء. 1-0 إذن، 1-0 في خليج الديار العربية لمنتخب العراق على حساب المنتخب الكويتي. آخر لقاء جمع الفريقين كان في المملكة العربية السعودية على مستوى منافسات بطولة كأس الخليج، كان في خليجي 22 عام 2014. في ذلك التوقيت العراق خسرت بهدف فهد العنزي، اليوم العراق تتقدم بهدف زيدان إقبال. العراق تتقدم بهدف زيدان إقبال في شباك الحارس سعود الحوشان، جانب من الجماهير العراقية الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة، عيال الملح الذين غادروا سافروا هاجروا جاءوا من أجل الوقوف خلف أسود الرافدين في منافسات بطولة كأس الخليج. حقيقة عمل كبير جدا، وهذا الأمر أنا لاحظته في تنسيق أيضا ما بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والعديد من الشركات العراقية الخاصة بالسفر والسياحة. هم يعني راح تلاحظون الأمر، لأن في عوائل كثير موجودة في المدرجات، لأنهم ربطوا الأمر بشغلتين: اذهب لأداء مناسك العمرة
1: وتشجيع منتخب العراق. الباكج في 6 ايام تحضر في مباراتين تأدي في عمره وبعدين ترجع للعراق مرة ثانية، أو ممكن يكون على أقل تقدير في 8 أيام للمباريات الثلاث مع أداء فريضة العمرة. هذا الأمر اللي شجع العديد من الجماهير العراقية بالحضور والتوافد والتواجد، لذلك الجمهور العراقي هو أكبر جمهور سافر من بلده لحضور منافسات بطولة كأس الخليج حتى هذه اللحظة. كرة بانطلاقة عراقية من جديد، محاولة من الجهات اليسرى، لازالت جهة الكويت لمين، لازالت جهة الكويت لمين، هي نقطة الضعف التي تحدث عنها الإخوان في المجلس، لازالت هي النقطة التي يرتكز عليها لاعبو المنتخب العراقي، ولربما جاءت من خلالها تمريرة هدف صنعت بأقدام جاسم وسددت بأقدام زيدان. سلامات محسن فلاح ساقطا في أرضية الملعب بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين إبراهيم بايش، وبالتالي يأتي السقوط في أرضية الميدان للاعبي نادي الكويت محسن فلاح. سلامات محسن فلاح. هذه الكرة، هذه المحاولة، انتصار يعود لو استمر منذ آخر فوز للمنتخب العراقي على الكويت في منافسات بطولة كأس الخليج تحقق في خليج 21 هنالك في البحرين، عندما نجح المنتخب العراقي في تسجيل انتصار بأقدام اللاعب يونس محمود في ذلك التوقيت. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حاليا هو من سجل هدف الفوز في ذلك اللقاء على حساب الكويت في خليج 21 البطولة التي أقيمت في البحرين. والآن يأتي التقدم عن طريق زيدان إقبال. العراق تستعد لإجراء تبديل في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء. حيدر عبد الكريم يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، ويبدو أيضا بأن هنالك لاعب آخر يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، وبالتالي جراهام أرنولد يستعد لإجراء تبديلين في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء، بينما يبدو محسن فلاح غير قادر على إكمال أحداث هذه المواجهة. يوسف نصراوي، يوسف حسن نصراوي أيضا هو الآخر يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. الحكم الهولندي الدولي الرابع في مباراة اليوم ماكاليلي يشير إلى التبديل الأول. إذن يونس الإمام يترك أرضية الملعب في هذه الأثناء، وحيدر عبد الكريم هو اللاعب الذي يدخل كتبديل اضطراري ربما ليوسف الغير قادر على إكمال أحداث هذه المواجهة. محمد قاسم يترك مكانه أيضا هو الآخر في أرضية الملعب ليوسف حسن نصراوي. إذن هكذا هي تبديلات المدرب الأسترالي إغراهام أرنولد من خلال الدقائق القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء. هنا في مباراة اليوم يخرج يوسف الإمام واللاعب محمد قاسم، ويدخل حيدر عبد الكريم واللاعب يوسف حسن، بينما في الجانب المقابل ثلاث أسماء معاذ مشعل وأحمد الظفيري بالإضافة إلى اللاعب يوسف ماجد هي الأسماء الثلاثة التي تستعد للنزول إلى أرضية الملعب في هذه الأثناء. وعلى مستوى أحداث شوط المباراة الثاني يستعد المدرب إيليوس سوزا لإجراء هذه التبديلات الثلاثة خلال اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذه المواجهة. سلامات لمحسن فلاح، سلامات لمحسن فلاح يترك أرضية الملعب. هنا جمهور المنتخب الكويتي، جماهير التي جاءت أيضا هي الأخرى لمؤازرة منتخب بلادها، الوقوف مع الأزرق من خلال أحداث هذا اللقاء. يأتي التبديل، عبد شهاب ومحسن فلاح، ومين الثالث؟ مين الثالث؟ هذه هي الأسماء التي ستترك أرضية الملعب على مستوى تشكيلة منتخب الكويت، والثالث هو 16 مبارك فنين. نعم هكذا هي الأمور. إذن يوسف ماجد يدخل إلى أرضية الملعب بالإضافة إلى اللاعب وأحد أسماء الخبرة على مستوى تشكيلة المنتخب الكويتي أحمد الظفيري، والظهير الذي يدخل الآن معاذ مشعل في بديل لمحسن فلاح الذي يترك أرضية الملعب كمصابا، وبالتالي تبديل اضطراري، تبديلين تكتيكيين للمدرب إليو سوزا. خسارة اليوم تعني المغادرة رسميا، نعم خسارة اليوم تعني المغادرة رسميا بالنسبة للمنتخب الكويت. احسبها شوي، تعادل هناك، فوز عمان، فوز لا، رسميا رسميا الكويت إذا خسرت هذا اللقاء رسميا تودع منافسات بطولة كأس الخليج، نعم. وبالتالي المباراة الأخيرة أمام المنتخب العماني ستكون مباراة تحصيل حاصل، لذلك تعمل على أقل تقدير بالحفاظ على آمالها من خلال العودة في هذه المواجهة. بينما يعلم المنتخب العراقي جيدا بأن مباراة اليوم ربما تكون مفتاح التأهل إلى المرحلة القادمة والوصول إلى الدور القادم، بحكم أن المواجهة ستكون أمام المنتخب السعودي في الجولة القادمة، ربما ربما على صدارة هذه المجموعة. لكن أيا كانت نتيجة مباراة اليوم ومباراة السعودية وعمان، فالعراق لن تضمن التأهل إلى المرحلة القادمة، لكن الأخضر السعودي ممكن أن يضمن التأهل لو نجح في الفوز في مباراته القادمة أمام منتخب عمان والأحمر العماني. مباراة صعبة أخرى قادمة منتظرة، شاهدنا الأحمر العماني بحضور رائع في مباراته الأولى. كرة تعود كويتية من أجل التعادل الآن، محاولة ملعوبة أمامية، لكن إبراهيم بايش، بايش يتدخل يبعد الكرة والخطر، تعود من جديد، لمسة لمصلحة راشد الدوسري، عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى أحمد باسل. أحمد باسل سيطر على كرته، هذا ماجد أو يوسف ماجد لاعب المنتخب الكويتي البديل الذي دخل في اللحظات القليلة الماضية من خلال أحداث هذا اللقاء. شاهدين متابعينا في كل مكان، 17 دقيقة مضت على مستوى أحداث شوط المباراة الثاني، 62 دقيقة من عمر هذا اللقاء. العراق تتقدم بهدف مقابل لا شيء، العراق تتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق زيدان إقبال. وبالتالي التبديلات الثلاثة الحاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة يسعى من خلالها بكل تأكيد سوزا بالعودة. كرة عن طريق محمد دحام، يبحث عن جهة يمنى يتواجد فيها معاذ الظفيري، الظفيري يبحث عن التقدم، صافرة وخطأ، وهذا يوسف ماجد، هذا يوسف ماجد، والكرة بعد ذلك فيها خطأ ولمصلحة المنتخب العراق، خطأ لمصلحة العراق هذه الكرة وهذه المحاولة. وبالتالي قرار حكم المباراة جلال جيد باعتبار وجود خطأ للمنتخب العراقي. كرة أمامية من حارس المرمى أحمد باسل، تلعب الكرة، تعود من جديد إلى وسط الميدان عن طريق زيدان إقبال، لمسة تصل إلى زيد تحسين، جهة اليمنى إلى إبراهيم بايش، ظهير ما عندك، لاعب وسط ما عندك مشكلة، قلب دفاع ما عندك مشكلة، إذا أحمد باسل ما يكمل بايش يكمل، عرضية الله الله على كرة في غاية الروعة، في غاية الروعة، كانت عن طريق اللاعب البديل يبدو يوسف حسن، نعم كانت عن طريق اللاعب البديل يوسف نصراوي. شوف شوف شوف، الله الله على كرة بقدم يسرى جميلة جدا عن طريق يوسف، لكنها مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى خارج الملعب. تعود المحاولة من جديد عن طريق زيدان إقبال، لمسة في وسط الميدان، بعد ذلك إلى إبراهيم بايش من جديد عن طريق زيدان، محاولة تصل في دائرة المنتصف العراقية، يتقدم من خلالها اللاعب حيدر عبد الكريم. حيدر الآن يعيد المحاولة من جديد إلى زيدان، زيدان يبحث عن مساندة، لمسة تصل إلى زيد تحسين، كرة بعد ذلك بأقدام يوسف نصراوي، يوسف في كرة ومحاولة عراقية. 20 دقيقة مرت والمنتخب العراقي يبحث عن انتصار بكل تأكيد، يعلم بأن 1-0 كافية، لكن الدقائق القادمة ليست كفيلة إلا إذا عزز. انطلاقة من الجهة اليسرى بأقدام دوسكي، محاولة إلى حيدر، تسديدة من حيدر إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، كرة حيدر عبد الكريم الحاضر أمامنا الآن، الهجوم العالمي، لعب الحاضر في بطولة دوري روشن، اللاعب الذي يقدم أداء رائعا أيضا ويتواجد بقميص منتخب بلاده، سدد بالقدم اليسرى وكرة بعد ذلك علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، عادت بعد ذلك إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي. تعول الكويت كثيرا على دحام في الجهات اليسرى، يوسف في المقدمة والبديل ماجد، يوسف ماجد أيضا في الجانب الآخر، لذلك هم اللي عليهم العين في الفترة القادمة من أحداث هذا اللقاء، بينما ينظر العراق والشعب العراقي والجمهور العراقي إلى خط وسط الميدان لحماية النتيجة المسجلة حتى هذه اللحظة. من يصل إلى مبتغاه ومن يتواجد بعد ذلك في الدور القادم؟ العراق فشلت في النسخة الماضية، نجحت قبل ذلك، كويت نجحت في النسخة الماضية، فشلت قبل ذلك. بالمناسبة منذ الاعتماد على النظام الجديد في بطولة كأس الخليج وعودة العراق في خليجي 17 في الدوحة عام 2004، نكمل بعد هذه المحاولة بعد هذه الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، علي جاسم، علي جاسم الآن على مشارف في منطقة الجزاء إلى حيدر عبد الكريم، محاولة تأتي عن طريق حيدر، لمسة تصل بعد ذلك إلى مرخص دوسكي، دوسكي عودة. منذ الاعتماد على النظام الجديد، يعني في 10 نسخ سابقة، في 10 نسخ سابقة الكويت تأهلت إلى الدور الثاني 5 مرات وفشلت في 5. تأهلت في خليجي 4 في قطر، 19 في عمان، 20 في اليمن، 21 في البحرين، وفي النسخة الأخيرة 5 من أصل 5 نجحت فيها الكويت في التأهل إلى الدور القادم، وصلت للنهائي في خليجي 20 وتوجت باللقب. المنتخب العراقي هو الآخر تأهل في 5 من أصل 10، 20 كان التأهل الأول في اليمن، 21 في البحرين، بعدها خليجي 23 في الكويت، وبعدها في قطر في خليجي 24، وبعد ذلك 25 عندما استضافت، راحت للنهائي مرتين، فازت في مرة وخسرت في مرة. إذن من أصل 10 نسخ سابقة الكويت تأهلت في 5، والعراق أيضا تأهلت في 5. اليوم من يتأهل إلى الدور القادم ومن يصل إلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة؟ هل العراق للمرة السادسة؟ أم الكويت؟ أم أن لعمان والسعودية رأي آخر؟ كرة عراقية الآن، محاولة فيها استمرارية بقرار جلال جيد حكم هذه المواجهة. 3 مباريات في نهائيات كأس العالم لجلال جيد، ألمانيا كوراساو في دوري المجموعات، البرتغال أوزبكستان أيضا في دوري المجموعات، وأيضا ألمانيا باراغواي في الدور الثاني والمرحلة الثانية من منافسات هذه البطولة. كرة تعود من جديد الآن، لمسة في وسط الميدان، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب العراقي وللاعب الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن أحمد قاسم، هذا التدخل اللي كان من يوسف ماجد وقرار حكم المباراة جلال جيد باعتبار وجود الخطأ لمصلحة العراق. أمامية ملعوبة عراقية من الجهة اليسرى، استلام بطريقة مثالية جدا، عرضية داخلي منطقة الجزاء، تصديات من معاذ الظفيري، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت عراقية من جديد، وصلت هذه المرة عن طريق البديل يوسف نصراوي، لمسة تصل إلى البديل الآخر حيدر عبد الكريم، نقلة بطريقة مثالية جدا، تناقل بطريقة رائعة جدا، انطلاقة ومحاولة لتغيير اتجاه اللعب، عادت كويتية من جديد في الجهة اليمنى، راشد يبحث عن التقدم والخروج، والكويت تبحث عن التعادل، والعراق من أجل نقاط 3 وانتصار يسجل واقتراب للمرحلة القادمة. محاولة تعود عند حارسي أو عند يوسف الحقان، الحقان إلى وسط الميدان، إبراهيم يتدخل، بايش يبعد الكرة، زالت مستمرة وقائمة، عادت مرة أخرى عن طريق إبراهيم، أداء رائع جدا أيضا من إبراهيم بايج في مباراة اليوم، ومن خلال أحداث هذا اللقاء الرجل الذي نجح في الفوز بجائزة أفضل هداف في بطولة خليجي 25 في البصرة مناصفة مع أيمن حسين، كما نجح في تحقيق جائزة أفضل لاعب نعم في خليجي 25 خليجي البصرة يو إبراهيم بايش. إمكانيات رائعة جدا لإبراهيم بايش. العراق قدمت أسماء في بطولة كأس الخليج سواء كهداف أو أفضل لاعب أو حتى أفضل حارس. علي كاظم في خليجي 4 في الدوحة فاز بجائزة أفضل لاعب. هادي أحمد فاز بجائزة أفضل لاعب في خليجي 5 التي أقيمت في بغداد. حبيب جعفر هنا في أراضي المملكة العربية السعودية في الرياض خليجي 9 حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج، ثم جاء إبراهيم بايش في نسخة البصرة 25 وحقق جائزة أفضل لاعب. فهل تعود الجائزة للعراق مرة أخرى بعد غيابها في النسخة الماضية؟ كرة بمحاولة أمامية كويتية وبعدت في التوقيت المناسب، عادت لا زالت مستمرة داخل. أوهو يأتي الفرج بأقدام يوسف ماجد البديل، يتدخل ويحصل على ركلة جزاء، يحصل على ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكويتي بقرار من جلال جيد. هذه اللقطة، هنا المحاولة، هنا الالتحام، حيدر عبد الكريم هل وقع في المحظور؟ الله على ردة الفعل، الله على ردة الفعل في المدرج، وركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكويتي، ركلة جزاء على حيدر عبد الكريم بانتظار تأكيد تقنية الفيديو. حمزة الفارق هو الحكم الدولي المغربي الموجود على تقنية الفيديو، فهل يشكل قرارا فارقا في مسيرة هذا اللقاء؟ حكم اللقاء جلال جيد أشار إلى علامة الجزاء وأشار إلى نقطة الجزاء بانتظار تأكيد حمزة الموجود على تقنية الفيديو من أجل الوصول إلى التعديل. يبحث المنتخب الكويتي من علامة الجزاء، يبحث من علامة الجزاء. أعتقد يوسف ناصر هو اللاعب اللي راح ينفذ الكرة والمحاولة وركلة الجزاء. هنا حكم المباراة يطالب الجميع بالخروج من منطقة الجزاء وترك الأمر فقط ليوسف الذي سيكون على التنفيذ. اليوسوزا لو عاد كومبليت، حسم الأمر، القرار ركلة جزاء صحيحة، حسم الأمر نعم والقرار ركلة جزاء صحيحة. فهل تعود الكويت من هذه العلامة؟ وهل يعود يوسف ناصر من هذا المكان؟ من سجل هدفين في تصفيات كأس العالم ومن كانت له بصمة في افتتاحية النسخة الماضية يبحث عن عودة، يتعلق بأمل لإنقاذ مشوار ولمواصلة مسير ولعودة تاريخ ولرسم ابتسامة ولفرحة جمهور. يوسف من أمام باسل، ناصر من أمام أحمد.

الباب ما يخلوها ما يخلوها ما بين ضرس وناب ما يخلوها هي الكويت العودة كويتية بأقدام القائد ناصر ومن علامة الجزاء يسجل ليعيد الكويت من جديد من خلال التعادل من نقطة الجزاء. الله الله الله الله الله, الله. على ثقة القائد وحضور القائد وهدف يأتي عن طريق القائد. واحد واحد ما يخلوها ما يخلوها هي بطولة الكويت. الله الله على ردة مدرج. يأتي التعادل الآن يأتي التعادل ويأتي تبديلا لمنتخب العراق. أحمد قاسم يترك أرضية الملعب وأحمد الحجاج يدخل إلى أرضية الميدان. واحد واحد واحد واحد هنا من خلال أحداث هذه المواجهة. والله على كلاسيكو في غاية الروعة. الله على كلاسيكو في غاية الروعة ما بين الكويت والعراق. يصل إلى آخر ربع ساعة بنتيجة التعادل الإيجابي. سجلت العراق وتقدمت عن طريق زيدان وعادل يوسف ناصر بالتخصص في شباك العراق. الآن لتعود الأمور إلى كفة الاتزان ما بين الفريقين. خطأ يأتي وبطاقة صفراء حاضرة على خالد المرشد. بطاقة صفراء على خالد المرشد. راشد الدوسري ترك أرضية الميدان في منتخب الكويت بانتظار معرفة البديل. عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها الحوشان سيطر عليها الحوشان. واحد واحد الآن. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة تصل عن طريق محمد دحام. محمد دحام الآن بكرة في وسط الملعب يتركها لأحمد الضفيري. الضفيري يبحث عن التقدم والمرور. لمسة تصل بعد ذلك على مستوى وسط الملعب. عادت مرة أخرى بأقدام عزيز. محاولة من جديد إلى أحمد. الانطلاقة في الجهة اليسرى أمامية لازالت مستمرة وقائمة. تدخل وإبعاد في التوقيت المناسب. زيدان إقبال أيضا هو الآخر ترك أرضية الملعب على مستوى تشكيلة المنتخب العراقي. واللاعب كرار نبيل هو من دخل إلى أرضية الميدان. خلونا نركز شوي على التبديلات. عبد الوهاب العوضي يدخل في تشكيلة منتخب الكويت ويترك أرضية الملعب اللاعب راشد الدوسري. في منتخب العراق التبديلين زيدان إقبال وأحمد قاسم تركوا أرضية الملعب والبدلاء هم كرار نبيل واللاعب الآخر رقم 15 اللي هو أحمد الحجاج. أحمد يحيى الحجاج يدخل إلى أرضية الميدان وبالتالي استنفذ منتخب العراق كل التبديلات المتاحة بالنسبة له. هنا شريط أهداف هذه المواجهة. أولا عن طريق زيدان إقبال وبعد ذلك من علامة الجزاء سجل يوسف ناصر هدف التعادل من علامة الجزاء لمصلحة المنتخب الكويتي. أكثر من 6000 متفرج في مدرجات ملعب المواجهة. حضور كبير جدا على مستوى أحداث هذا اللقاء. حضور رائع جدا في مدرجات ملعب المواجهة في استاد الأمير عبد الله الفيصل يجسد فعليا قيمة يعني ثالث أكبر حضور جماهير. طبعا الحضور الأكبر كان في مباراة السعودية وعمان أكثر من 30,000. بعدين جت مباراة اليمن والإمارات اللي كان فيها 10,000 تقريبا. نعم 10,000 متفرج. اليوم في هذا اللقاء أكثر من 6,000 متفرج. دعشة دعشة دعشة دعشة دعشة دعشة
جماهير الكويت. الآن يأتي التبديل العراقي، الآن يأتي التبديل العراقي. علي جاسم يترك أرضية الملعب للاعب الحاضر أمامنا الآن القائد أيمن حسين. إذا الآن يأتي التبديل الحين الخامس. أوكي صحيح، الآن التبديل الخامس، الآن التبديل الخامس، أيمن حسين يدخل إلى أرضية الميدان في الدقائق المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء، بينما المنتخب الكويتي أجرى 4 تبديلات ولا زال يحتفظ بتبديل في لحظات قادمة من أحداث هذه المواجهة، والأمور تسير إلى نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف هنا في هذا الجانب وفي الجانب الآخر. كرة بمحاولة تصل عن طريق الحاضر أمامنا الآن البديل يوسف نصراوي في وسط الميدان من يوسف، تقدم يأتي بأقدام زيد تحسين، زيد يبحث عن كرة يصل إلى الجهة اليسرى، مرخص دوسكي أيضا هو الآخر، والكرة والمحاولة تعود للمنتخب العراقي. 1-1، 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. الكويت أيضا قدمت أسماء رائعة جدا سبقا وأن توجت بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، فاروق إبراهيم مثلا في النسخة الثانية كان أفضل لاعب في البطولة، مؤيد الحداد في خليج 8 في البحرين كان أفضل لاعب. كرة عن طريق أيمن حسين، محاولة عراقية في الجهة اليسرى لا زالت مستمرة وقائمة، تصل إلى نصراوي، نصراوي يعيدها على مشاري في منطقة الجزاء، لا زالت ملعوبة أمامية من جديد، تعود عن طريق نصراوي، عودة إلى إبراهيم، عرضية من بايش داخل منطقة الجزاء لكن تغطية وإبعاد. وبران في خليجي 13 أفضل لاعب، بدر حجي في خليجي 14 فاز بجائزة أفضل لاعب، فهد العنزي في خليجي 20 فاز بجائزة أفضل لاعب، لكن بما أننا اليوم في تألق حارس المرمى الحوشان، فمن هو الحارس أو من هم الحراس اللي لعبوا للكويت وتوجوا بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولات كأس الخليج؟ نعود بالذاكرة إلى سنوات والسنوات والسنوات، وبكل تأكيد نستذكر نواف الخالدي في خليجي 20 وأحمد الطرابلسي في خليجي 3. أحمد الطرابلسي في خليجي 3 كان أفضل حارس في تلك البطولة، فتاح الصيف ورعد حمودي، بالإضافة أيضا إلى نور صبري، هم الحراس الثلاثة اللي توجوا بجائزة أفضل حارس من منتخب العراق. أسماء كبيرة حلوة البطولة، والأسماء اللي تخرج من هذه البطولة والنجوم، النجوم. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لأنه التاريخ يفتح أبوابه رشيد وبطريقة في غاية الروعة، ولأنه التاريخ يبحث عن المثالية. الله الله الله الله، هدف في غاية الروعة يأتي عن طريق رشيد، شوف العرضية شوف المثالية، يفتح أبواب التاريخ بطريقة تاريخية يا سيف، بطريقة تاريخية يا سيف، سيف رشيد يسجل أول أهدافه الدولية بطريقة رائعة. الله الله الله، فلتفتح أبواب التاريخ، وأي طريقة هي أجمل من هذه الطريقة يا سيف؟ رشيد رشيد بعد زيدان يأتي رشيد، الله، على كرة في غاية الروعة بأقدام سيف رشيد، أحد أجمل أهداف البطولة إن لم يكن أجملها على الإطلاق، يأتي عن طريق سيف أول أهدافه الدولية وفي شباك الكويت، وربما يكفل نقاط المباراة الثلاث، وبهذه الطريقة بهذه الطريقة. أوه. الله عليك يا سيف، الله عليك يا سيف. 1-2 الآن، 2 للعراق 1 للكويت،
عاد أسود الرافدين لاستعادة التقدم. بايش من جديد داخل منطقة الجزاء وبعدت لازالت مستمرة وقائمة تصدي وإبعاد في التوقيت المناسب. عادت بأقدام ميرخس دوسكي لمسة في الجهات اليسرى انطلاقة من جديد عن طريق دوسكي وبعدت تحولت لمصلحة المنتخب الكويتي. يوسف ماجد الآن لمسة لم تكن بالصورة المطلوبة لمسة ومحاولة وإبعاد إلى خارج الملعب. رمي التماس يتدخل عبد الوهاب العوضي ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. تصل بعد ذلك إلى رمي التماس لمصر المنتخب العراقي. استعادة العراق التقدم الآن أمام الكويت. خمس دقائق في الوقت الأصلي بانتظار معرفة لحظات الوقت بدل الضايع من أجل العودة إلى هذا اللقاء وتسجيل التعادل. يا لها من ذكريات تلك التي تلوح من خلال ملعب جذع النخلة في مواجهة ستبقى عالقة في تاريخ هذه البطولة. اليوم ماذا هناك في دقائق قادمة ومباراة رائعة جدا هي الأجمل في البطولة حتى هذه اللحظة. تقدم سيف رشيد سجل التقدم. ركنية نصراوي على التنفيذ يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء. عادت من حيدر تسديد اصطدمت لازالت مستمرة وقائمة من جديد عن طريق نصراوي. لمسة وكرة بعد ذلك تصل إلى أمير العماري. أمامية من العماري أوهو. طالت على زيد تحسين تحولت كويتية. لمسة وتصدي وإبعاد إلى خارج الملعب. رمي التماس كرة فيها سقوط في أرضية الملعب. صافرة موجودة وخطأ لمصلحة اللاعب. يبدو سيف رشيد ساقطا في أرضية الملعب والجماهير هنا ربما تطالب بوجود بطاقة صفراء على عبد الوهاب العوضي وهنا حكم المباراة. هذه اللقطة هنا الالتحام ما بين وما بين اللاعب أحمد الحجاج. أحمد يحيى يسقط في أرضية الملعب وحكم المباراة جلال جيد يعلن عن وجود الخطأ. خطأ للعراق. بطاقة صفراء على عبد الوهاب العوضي. محاولة على تنفيذها يوسف نصراوي متخصص في الكرات الثابتة بعد نزوله إلى أرضية الميدان. يلعب داخل منطقة الجزاء. مرت من أمام الجميع لازالت مستمرة وقائمة تعود عن طريق إبراهيم. الله الله الله الله الله الله يا إبراهيم الله يا إبراهيم. لازالت عراقية. أيمن حسين على مشارف في منطقة الجزاء. عودة إلى زيد تحسين. لمسة بعد ذلك تصل إلى أمير العماري. أمير بكرة في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب اللي هو يوسف إبراهيم بايش. عرضية وتصدي إلى خارج الملعب. رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي. الكويت الآن تجري آخر التبديلات. من سيدخل؟ لاعب شبيب الخالدي هو من يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء. واللاعب الحاضر أمامنا الآن والحديث عن خالد المرشد يترك أرضية الملعب. رمى بكل الأوراق الهجومية مدرب المنتخب الكويتي من خلال هذه الكرة بمحاولة رأسية. أيمن حسين رأسية بجوار القائم إلى خارج الملعب. تصل ركلة مرمى. شوف الارتقاء وشوف المحاولة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى بانتظار ردة الفعل في الجانب المقابل. شبيب هو آخر أوراق المدرب يوليو سوزا من أجل العودة بالكويت. تقدم يأتي والتدخل وبعد ذلك الصافرة موجودة وخطأ يأتي على ميرخس دوسكي. المدافع دائما مظلوم صراحة لكن كأداء في أرضية الملعب ميرخس دوسكي هو اللاعب اللي ربما قدم أداء متزن حاضر بشكل مميز ومستوى ثابت طوال أحداث هذه المباراة وبالتالي هو أحد أبرز نجوم هذا اللقاء إن لم يكن الأبرز من وجهة نظر شخصية مع طبعا المهاجم سيف صاحب هدف الانتصار. كرة إلى صافرة وخطأ
لمصلحة المنتخب العراقي الآن أو لمصلحة الكويت. عرضية تأتي، هو نعم من جديد يظهر ليطلق السهم آخر، يعيد الكويت يوسف ما يخليها، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يخليها ما يخليها ما يخليها ما يخليها، هي للكويت وبأقدام يوسف ناصر لنستعيد جنون البصرة هنا في مدينة جدة، هنا في جدة. يأتي التعادل، يأتي التعادل، يوسف ناصر يعيد الكويت مرة أخرى ويسجل ويعدل. أنا هنا، أنا هنا، الكويت هنا، الكويت هنا. يأتي التعادل، أوهو أوهو أوهو، تشيكن جول، تشيكن جول من أجل التأكد من صحة الموقف يا يوسف. هذه اللقطة، هنا المحاولة، هنا الكرة، وبعد ذلك مرت من أمام الجميع. يبدو بأننا بانتظار تأكيد تقنية الفيديو، بانتظار التأكيد لحظة اللعب، هل كان يوسف متسللا لحظة التنفيذ، هل كان يوسف متسللا، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو لتستمر الإثارة والمتعة والتشويق. حكم المواجهة، بانتظار الحكم الفيديو، هذه مسؤولية أروين بلانك الحكم الهولندي الموجود على تقنية الفيديو. نحن بحاجة إلى إعادة، بحاجة إلى إعادة، بحاجة إلى إعادة من أجل التأكد هل كان يوسف متسللا. هنا تلقى الأمر، تلقى الأمر حكم المباراة جلال جيد، هل يؤكد على صحة الهدف أم هنالك رأي آخر من حكم الفيديو؟ ننتظر ونشوف. حكم دولي مغربي وحديث مع لاعبين الفريقين، وبعد العودة يعتمد الهدف. نعم يعتمد الهدف، وتعود الكويت بالتعادل، تعود الكويت بالتعادل عن طريق يوسف ناصر. الله الله الله، للتاريخ، شوط للتاريخ في كرة القدم الخليجية، ومن خلال هذه سبع دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع، ما عندنا مشكلة. أجل السعودية وعمان شوي، أجل السعودية وعمان شوي، نبغي نستمتع بما يدور في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة عن طريق أيمن، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، تصل إلى ركلة مرمى. أجل السعودية وعمان شوي، خلوها 9:30، ما عندنا مشكلة نستمر في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. أي حضور ذلك، وأي ثبات، وأي أهداف تلك التي شاهدناها، وأي قمة هي التي ترتسم هنا في سماء عروس البحر الأحمر وفي مدينة جدة وعلى أنغامها التي دائما ما تكون حاضرة. نعم نعم نعم نعم نعم، هنا يأتي هذا الكلاسيكو كاملا مكملا بأوصاف في غاية الروعة ليضمن متعة بطولة كأس الخليج. أونسايد، لا وجود لخطأ، لتستمر الآن بنتيجة التعادل 2-2. ظهرت مرتين في تاريخ لقاءات الفريقين، هذه النتيجة المسجلة أمامنا الآن ظهرت مرتين على مستوى مناحق أو لقاءات الفريقين في بطولات الخليج. ركلة ومحاولة لمصلحة المنتخب العراقي، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل لمصلحة الكويت. الآن صافرة موجودة وخطأ، 2-2 في أول مواجهة جمعت الفريقين. بالمناسبة الفريقين التقوا لأول مرة في كأس العرب 64، فازت العراق 1-0 في ذلك التوقيت بهدف كان عن طريق اللاعب شاكر إسماعيل. تلقى كويتية في الجهة اليسرى الآن، محاولة من أجل الثالث، لكن عرضية سهلة عند حارس المرمى باسل. وأول لقاء في كأس الخليج 2-2 في
في الدوحة. جاسم يعقوب وفيصل الدخيل، وفي الجانب المقابل صلاح صباح عبد الجليل وعلي كاظم. واثنين اثنين في خليج اليمن، خليجي 20 عام 2010، يومها بدر المطوع وفهد العنزي هم سجلوا في ذلك اللقاء للكويت، وهوار ملة وعلاء الزهرة عبد الزهرة هم سجلوا لمصلحة منتخب العراق. اليوم اثنين اثنين أيضا على مستوى أحداث هذا اللقاء، متعة كبيرة جدا وحضور رائع جدا من المنتخبين. لقطة في الجهات اليسرى، عراقية عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي لكن مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس سعود الحوشان. خلاص يوسف ناصر خطف نجومية هذا اللقاء بلا شك. كنت أبحث عن جائزة لمرخص دوسكي، وفي شوط المباراة الأول أعطيتها للحوشان، ومع نهاية أحداث في هذا اللقاء يوسف ناصر من يعتلي صدارة هدافين هذه البطولة في هذه الأثناء، مناصفة مع لاعب المنتخب الإماراتي خيمينيز بهدفين لكل منهما. لازلنا في الجولة الثانية، هذه انطلاق بطولة الخليج اليوم رسميا بسم الله وعلى بركة الله انطلقت بطولة كأس الخليج من خلال هذا اللقاء، فانتظروا ما هو قادم، انتظروا ما هو قادم. ولازلنا محاولة مرور لكن أيضا تغطية وبعدت إلى خارج الملعب، رمي التماس للمنتخب العراقي، محاولة في الجهة اليسرى، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى سعود الحوشان، هذا دوسكي من الجهة اليسرى والتصدي يأتي من عبد الوهاب والإبعاد إلى خارج الملعب والانتظار خارج الملعب أيضا للمدرب جراهام أرنود. عادت من جديد المتخصص يوسف نصراوي هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولة القادمة على يمين الحوشان لمصلحة العراق داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي على الجميع وتحولت كرة زيد تحسين إلى خارج الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. حكم المباراة الدولي المغربي أضاف 7 دقائق كوقت بدل ضايع على أحداث هذه المواجهة. نلعب الآن في الدقيقة 7 مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكأس في كل مكان، والأمور تشير إلى نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين بعد شوط أول سلبي، شوط ثاني ممتع، شوط ثاني رائع، شوط ثاني كبير لمصلحة الفريقين. كرة بمحاولة عرضية وبعدت لازالت مستمرة وقائمة، تصل عن طريق محمد دحام، دحام يلعب الكرة والمحاولة من جديد، رأسية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باسل يبقي التعادل، باسل يبقي التعادل، معاذ الآن الكرة والإبعاد، أوهو يا يوسف ناصر، أوهو الله الله الله الله الله يا الله، هاربة هاربة من بطولة كأس العالم، هاربة من أمم أوروبا، هذا اللقاء لا يمت لكرة القدم العربي، لا عربي خليجي. انذر بطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء، وبالطرد يأتي على عبد الوهاب العوضي، عبد الوهاب يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء وسيكون سعيدا بها لو انتهت المواجهة بهذا التعادل. آخر المحاولات، آخر الفرص، كرة عراقية داخل منطقة

العراق لأبناء الرافدين لأبناء الرافدين. مستحيل مستحيل مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. جابوها جابوها عيال الملحة، جابوها عيال الملحة. هي هي يأتي هدف الانتصار، يأتي هدف الانتصار. وبأقدام من؟ عن طريق حيدر. حيدر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كرار كرار كرار. يسجل ويصنع الانتصار. كرار جابه. كرار. يتقدم العراقي هنا في الوقت الأخير وفي اللحظات الأخيرة ويسجل هدف الفوز. ألم أقول بأنها هاربة من أمم أوروبا ومن مراحل متقدمة في كأس العالم. يا الله يا الله يا الله الله الله على هذا اللقاء الكبير وهذه المتعة والإثارة والتشويق. كرار كرار كرار. يسجل هدف الانتصار ويعلن نقاطا ثلاث لمصلحة العراق، لكن في غاية الروعة. وكل يقول الزود عندي أهداف العراق. صافرة النهاية يطلقها حكم المباراة الدولية.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة، داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: يا مساء الخير والعافية على كل أهلنا وناسنا وين ما كنتوا تسمعونا على موجة العائلة البابلية 91.7. نلتقيكم بمساء مليء بالابتسامة وحلقة جديدة إيموجي.

بكل حلقة من حلقات إيموجي راح تكون مليانة مشاعر، مليانة ضحك، مليانة سوالف وذكريات جميلة راح نسمعها من ضيفنا لهذا اليوم. أكيد راح أكون وياكم وكل حلقات إيموجي كل يوم سبت. أنا سمر بالإعداد وتقديم وبالإخراج وعلى الهواء مباشرة، يحييكم مخرجنا المبدع دائما مصطفى القسويني.

0: مسيت الخير والعافية عليكم مرة ثانية، وحلقة جديدة ومساء جديد وإيموجي عبر موجتكم 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل. وضيفنا اليوم بإيموجي ما راح يكون شخصية عادية، ما راح ناخذ منها المعلومة ولا الإجابة بسهولة. هي دكتورة بالتنمية والوعي، يعني تعرف شلون تقرأ السؤال وشلون تجاوب وتعرف وين احنا نريد نوصل. بس اليوم احنا عدنا وياها لعبة صغيرة مختلفة، يعني راح نفر السالفة عليك وراح نلعب وياك لعبة بها فلسفة وشوية حيرة وشوية فخاخ لطيفة. نشوف هذا الوعي راح ينقذها من أسئلتنا، لو الأسئلة اللي تكشف الإنسان قبل الدكتورة. أهلا بيش دكتورتنا العزيزة دكتورة أويداء سلمان، وهي مختصة بالتنمية والوعي، ضيفة إيموجي لهذا اليوم. لكن احنا اليوم ما راح نتعرف على الدكتورة وداد، راح نتعرف على الإنسانة وداد من كانت صغيرة لحد ما وصلت لهاي المرحلة العمرية. راح نتعمق بتفاصيل طفولة، فرحة، حزن، مشاغبة، ذكريات حلوة نشارك بيها. لكن أرجع وأقول لك الكرة دكتورة بملعبك، ورقة أنت تختاريها والسؤال راح يطلع من ورقتك. مساء الخير، شلونك؟
1: مساء الورد والياسمين، عنيكم حبيبتي، تسوي لي فخ اليوم.
0: اي شنو شعورك اليوم واحنا نطرح الاسئله وانت تجاوبين مو العكس؟
1: يلا اوكي،
0: احنا الدكاتره اليوم وانت
1: مشوقه
0: وانت راح يعني تدخلين تحت التحقيق والاستجواب.
1: تكتشفون،
0: احنا راح نكتشف، راح تخلينا
1: يلا نشوف.
0: طبعا نقول لك يعني احنا نشرف بوجودك ويانا، ومسيت الخير والعافية عليك. وهي راح تكون لعبة تحدي إلي قبل لا تكون إلك.
1: أشرف بيكم وإذاعتكم الموقرة وبيك حبيبتي سمورة الحلوة. شكرا لاستضافتك، وإن شاء الله يكون البرنامج خفيف ولطيف على الكل.
0: يلا راح نروح الأول فاصل حتى نشوف وين حظك وإيدك ومشاعرك وقلبك، راح تاخذك لأي ورقة حتى نسحبها.
1: أوكي يلا.

0: هلا وحياتي، يا هلا عيني وردة. يلا دكتورة نورينا وخنشوف قلبك وين دليلك. أنا دائما أنا أنش تقوليها للنساء قلبك دليلك. يا الله
1: أحساسك وين يوديك. بسم الله
0: يا لا الله. هاي منو هاي؟ هاي وداد.
1: يعني شنو حزنان عودي هنا؟
0: دا يعني شوفي، وإن كنتي أنت دكتورة بالوعي، لازم بكل إنسان يوصل لمرحلة نقول إحنا آخر باية من اليأس، الضعف، التعب، الإرهاق. وصلتي لها المرحلة؟
1: ماكو إنسان ما يوصل لها بعيدا عن المثالية.
0: مو أي. إحنا هسه نريد نروح بعيدا فعلا عن المثالية. أنت دكتورة تنصحين كل البنات والنساء، شلون انت تتعاملين ويا وداد وهي بهاي المرحله؟
1: اذكرها
0: بمن؟
1: بايجابياتها، بنقاط القوه اللي عندها.
0: هذا الشيء يكفي
1: انقذها حتى اقدر انقذها. بس اوصل لهاي النقطه خلاص قمنا طوينا الصفحه وبدينا صفحه جديده.
0: ايش قد تحتاجين وقت حتى تقومين؟
1: كل ما ارتفع وعيك كل ما احتاجيتي قليل. انا عن نفسي ما احتاج هواي.
0: يعني ايش قد ماكسيموم يوم؟
1: يوم.
0: حلو. برأيك كمرأة وكوداد، شنو أكثر شيء يوصل المرأة تكون بهذا الشكل، أنه تحرم وتصل إلى عمر أكبر من عمرها 20 سنة؟
1: هي مو بس كبرانة هنا، ذابلة، يائسة، كلش مستسلمة حيل. الضغوطات توصلها لهاي المرحلة.
0: وداد منو وصلها لهاي المرحلة؟
1: هسه بديت تردين تخترقيني.
0: انطينا مجال.
1: من وصلني لهاي المرحله؟
0: وداد للناس؟
1: لا، ظروف الحياه، المسؤوليات،
0: يعني الناس
1: توصلني مرات لهاي المرحله. بس الملم نفسي واقوم اذكر نفسي باشياء ايجابيه.
0: زين،
1: نقاط قوه.
0: الكثير من يوصل لهاي المرحله يروح لوداد. وداد لمن تروح؟
1: أروح أول شيء رب العالمين
0: وندعم من عنده.
1: الحمد لله أنا علاقتي كلش قوية برب العالمين. فأقعد يعني من كل قلبي أشكر رب العالمين، ألملم نفسي. أكيد أروح، ممكن الأخت، ممكن الصديقة مقربة.
0: ممكن لو عندك أخت أو صديقة مقربة فعلا تروح؟
1: لا فعلا.
0: صديقة منه؟
1: صديقتي، يعني لازم أقول شي اسمها؟
0: إيه إيه
1: إيه. يلا ده الشاهد ويانا.
0: يلا حتى نوجه لها تحية.
1: نادية.
0: نادية هي الدكتورة لي وداد؟
1: هي مرايتي.
0: مرايتك.
1: تذكرني بالأشياء اللي ممكن أنا بلحظات الضعف أسهو عنها.
0: تقدرين الكلام اللي تقولي لي اللي يراجعوك توجهي لي وداد وانتي توقفين بالمراية وهذا حالك؟
1: طبعا.
0: لا ما تقدرين؟
1: لا طبعا أقدر أكيد. وأقوى منه بعد أقول لنفسي. فلذلك قلت لك ما استغرق وقت هو يوم.
0: هاي مو يعتبر جلادة؟
1: لا.
0: ها قسوة؟
1: لا لا قسوة ولا جلادة. مثل ما
0: يقول لك المشاعر اللي أنت تحس بيها.
1: إيه
0: المشاعر. المشاعر اللي أنت تحس بيها وحتى الألم. أي شيء لا تهرب منه.
1: أي فعلا.
0: حتى تتحرر.
1: بس حدد وقت.
0: ها.
1: أكو إنسان يحتاج سنين ويعيش هذا الشعور. وأكو إنسان يعيش بشهر، وأكو إنسان يعيش بأيام. إيش قد هو عنده سيطرة وكنترول على نفسه. إذا فلتنا الكنترول على نفسنا رح ياخذنا هذا الشعور ينزلنا للقاع.
0: خلص اسألك سؤال هو بي نوع من التحشيش حتى نروح لفاصل. منو اكثر واحد دائما هيك يندب حظه ويولول، نساء ولا رجال؟
1: نساء.
0: يلا نفاصل. بس دير بالك علينا. صح احنا دا نحكي على نفسنا، احنا ممكن نحكي على نفسنا بس انتوا لا، يعني ما لكم صلاحيات.
1: لا ابد. ممنوع.
0: ممنوع.

0: دكتورة وداد، قبل أن نسحب ورقة عندي أسئلة إليك سريعة بدون ما تفكرين. مستعدة؟
1: مستعدة.
0: لو طفولتك تقدر تدزلك إيموجي هسه راح تدزلك؟
1: حب.
0: حب
1: قلوب.
0: حلو. لو نرجعك لعمر 10 سنوات، شنو أكثر شيء راح تحذرين وداد منه؟ دير بالك وداد
1: لا تنزل دمعتك بسرعة.
0: أم دماعة. آخر مرة شو وقت نزلت؟
1: البارحة.
0: على على وحدة لا على وداد؟ على موقف لا على وداد؟
1: لا على موقف.
0: على موقف. شنو الشيء اللي تحتاجين سمعي وانت طفلة وما سمعتي؟
1: صوت بابا.
0: موجود؟
1: لا.
0: الله يرحمه،
1: استشهد وانا طفلة
0: لغاية الآن.
1: اتفقنا ما تبتشيني. مو من أول الحلقة.
0: لا راح أحاول، بس مرات الدموع مالتنا نحتاجها. احنا إنسان، اتفقنا. اليوم احنا الناغي ونحكي ونتحدث مع وداد الإنسانة. عفو الدكتورة، انسيها. عفويها.
1: قبل لا
0: طب. عفويها. شو وقت وداد الطفلة تطلع؟
1: كل شوية تطلع. يوميا تطلع.
0: صدق؟
1: والله.
0: مع أناس مقربين لو هي لا شعوريا تلقين وداد رجع يا معودة أنت دكتورة وكذا؟
1: عادي تطلع حتى ويا أولادي. تطلع ويا صديقتي ويا أولادي ويا أهلي، كلش طبيعي. تطلع مرات حتى ويا نفسي من أكون وحدي، أحس أنه أكو أشياء بداخلي حابة يعني محتاجة أشياء معينة فألبي لهي.
0: الصوت اللي هنا غيج وتتمني تسمعي، شو وقت تحتاجي تسمعي؟
1: بابا؟
0: اي
1: طول فترات حياتي.
0: لا اكو فترة من الفترات فعلا. شوفي احنا كنساء لما نفقد آبائنا بالتحديد مو الأم، هاي الخصوصية ما أعرف ليش رب العالمين زرعها بداخلنا تجاه الأب، بكل كسرة بكل ألم بكل أحد يأذينا ويظلمنا نصحي
1: محتاجة لأن هو السند والأمان.
0: شو وقت احتاجيتي؟
1: احتاجة دائما
0: دائما
1: دائما احتاجة.
0: انظلمتي؟
1: لا.
0: وقلتي لو أبويا موجود ما صار بيه هيك؟
1: لا بس احتاجيته. تحتاجين حضنه، تحتاجين سنده، تحتاجين دعمه، تحتاجين حتى فرحته بيك.
0: انا متاكده هو فرحان بيك هسه.

0: تحية لمتابعين دكتورة وداد، أبشركم بتشيناها مو بس يجون يمي تشيبتون. يلا نسحب ورقة كبيرة لا صغيرة؟
1: صغيرة
0: صغيرة.
1: بسم الله
0: يا الله اشتلع لك
1: حلو.
0: إيموجي خجلان. إيش وقت شنو آخر إطراء وصل لك حسيتي بالخجل؟
1: مني مدحوني هواية. أحس بالخجل.
0: إيه؟ زين، في مرحلة الخجل يعني يقولون الإنسان كل ما يكون عنده وعي كل ما يقدر يهرب من أو عنده فد شون نقول فد تسليكة حتى يتهرب من الخجل أو شون يواجهه أو شون يعبر عنه. أسلوبش لما واحد يمدحش أو تخجلين أو واحد يقولش أنت كلش حلوة شلون شو تقول لي له؟ شو تردين؟
1: شكرا.
0: يلا نسحب ورقة ثانية.
1: يلا.
0: وداد الخجولة.
1: نسحب كبيرة هالمرة.
0: يلا كبيرة.
1: واو.
0: هاي منو؟ عرفتيها هاي منو؟ هاي الملابس عرفتيها مال من؟ مستانسة وداد على الآخر. نفس الضحكة. تدرين؟ لا
1: صاحبه صورتي
0: مسلتها. اي اي اي اي هلا وداد.
1: هلا.
0: ايش وقت ضحكة وداد؟ هاي الضحكة ضحكة فرح، ضحكة انتصار، ضحكة انه هي قدرت او اي مرحلة توصلين؟ شنو الشعور اللي وصلك بهاي الفرحة
1: بدون مثالية؟
0: اي
1: كل يوم انا اضحكها على اي انجاز اسويه أضحك هاي الضحكة. أي إنجاز يعني أكون فرحانة أنه أنا أنجزت هذا الشيء، هدف من أهداف اليومية عادي أفرح به هيك.
0: حلو.
1: مرات مشتركة جايتني
0: أي.
1: المركز فأشوف نتيجة حلوة عليها.
0: أي.
1: رسالة توصلني من متابعة ومشتركة تقول لي نتيجة حلوة صايرة بحياتها، كلش أفرح.
0: حلو.
1: أكثر من هاي الضحكة بعد.
0: لو شفناها هسه هماتين هذا إنجاز يعني هم ينحسب لي يعني ضحكنا شفنا الضحكة الحلوة. يلا نسحب ورقة ثانية.
1: نسحب.
0: يا الله. طريق طويل.
1: طريق طويلي طبعا.
0: هدف. أكو هدف بحياتك تحسي طويل وبعيد ومتعب إنه توصلي له بعيدا عن المثالية؟
1: خلنا نراويهم إياه. بعيدا عن المثالية كل اليوم إحنا بعيدا عن المثالية. أي هدف أحس به هيك الطريق بعيد ومتعب وطويل أسلم الرب العالمين، خلاص أسوي كل اللي علي، الصار صار والما صار ما إلي خير به.
0: يعني نعتبره نوعا ما استسلام؟
1: لا، تسليم.
0: تسليم.
1: تسليم.
0: فرق.
1: أكو فرق بين الاستسلام اللي هو ضعف وخلاص ويؤدي بيك لليأس، أكو فرق بين التسليم إنه أنا أديت كل اللي علي تجاه هذا الهدف، سويت مشيت بهذا الطريق للآخر، نجح نجح، ما نجح
0: وداد دائما بهذا الإيمان وهذا القوة إنه هي تدعم نفسها.
1: إيه الحمد لله.
0: المرأة هي معروفة ضعيفة. اليوم أنا أقدر أدعم نفسي،
1: لذلك أنا أساعد البنات إنه يكتشفون هذا الشيء بنفسهم.
0: هذا يساعدك أيضا؟
1: هذا نقاط القوة اللي عندك، هذا سلاحك اللي تعيشين به بالحياة.
0: أنت من تساعدين غيرك تحسين نفسك تساعدين وداد أيضا؟
1: باعتبار
0: هذا تذكير لوداد، الكلام اللي تقولي كوني قوية، كوني بوعي، كوني أنثى، كوني
1: في أي شيء أنت ما تؤمنين به ما توصل للمقابل ولا راح تنجحين به. مستحيل. اليوم الإنسان هو صاحب تجربة، مو مجرد كلام نصفط عليهم. ويعني أنت حكيت وياي بموضوع معين استشعرت إنه شيء حقيقي، مو مجرد كلام دا أقول لك، يا عيش التجربة وياك تفاصيلها.
0: زين، بما أنه إحنا دا نتحدث عن بعض التجارب والأهداف والطريق الصعب، برأيك أكبر عائق بحياة كل امرأة حتى تحقق أهداف أنت يعني ك
1: جهل.
0: جهل
1: انخفاض الوعي، إنه هي تجهل نفسها، تجهل نقاط قوتها، تركز على الضعف اللي بداخلها، تنمي وتكبره كل يوم، تقول أنا ما أقدر، أنا مو قد هذا الموضوع، أنا مع احترامي لك فاشلة. هي تنمي هذا الضعف اللي بداخلها كل يوم بجهل بلا وعي. فهي تكون عدوة نفسها، هي تدمر نفسها. أحيانا أنا أحكي ويا البنات بالحوارات الخاصة والاستشارات، أقول لها ما حد يحاربك، أنت دا تحاربين نفسك.
0: وصلتي ويا مراجعة الطريق حسيتي صعب؟ مرات يجوك
1: هم كلهم يجون جايين من هذا الطريق
0: خلصانين منتهين
1: طريقة وردي بتجيني
0: منتهي الإكسباير آخر حلقة حتى أنت
1: بس حلو أنه نبدأ طريق جديد.
0: حلو طريق جديد،
1: نغير اللوكيشن.
0: يلا خلينا نغير اللوكيشن ونغير الورقة. نسحب صغيرة.
1: يلا
0: يلا صغيرة.
1: ساعديني.
0: يا الله يا نهار أسود. شو وقت جتي مراجعة لوداد وسوت لها هيك؟ أنت عملت بنفسك إيه يومية؟
1: مو كل شيء أقدر أحكي.
0: مو كل شيء. خلنا نعكس على وداد.
1: إيش
0: وقت تقولين الوداد أنت سويتي بروحك خطوة خطيتيها وحسيتيها ما كانت صح، ما حسبتيها حساب، ما دوزنتيها صح؟
1: طيبة القلب من التعاملين ويا شخص بنظافة قلب بطيبة قلب، أوكي، وتشوفين إنه ما يثمر بهذا الشخص، تقولين هذا الشيء أنا سويت بروح، حطيت شيء لشخص ما يستاهل. ممكن نواجهه كلنا هذا الشيء، بس نتعلم درس من عنده.
0: واجهتيه؟
1: أكيد. لعشان نتعلم نتوازن بالعطاء ما حد يتعلم بلاش، مو صح؟
0: شلون يعني هسه أنا إذا أحد خطأ بحقي أروح أواجهه؟ هذا الأفضل والصح؟
1: ما أنا ما قلت روحي واجهي، حتتعلمين تتوازنين بالعطاء. ما تنطين بطيبة قلب مبالغ بيها لكل الناس، إنما تبدين تنطيني شوية شوية على قد ما هذا الشخص تتأكدين منه إنه هو يستحق هذا العطاء.
0: زين بهذا الوقت
1: تتعاملين بهاي الطيبة وبهاي الشفافية وبهاي النظافة.
0: وهذا الوقت إن شاء الله حتعرفين هذا الشخص إلا بعد فترة طويلة.
1: لا مو بسهولة، فترة طويلة المواقف تكشف، بس لا من البداية تكونين بهاي
0: الموقف اللي صار وياك وقلتي وداد كافي. طيبة قلبي أذتني بدون أسمع، بس احكي لنا الموقف.
1: لازم احكي موقف صعبة هاي
0: ما تطلعين اليوم
1: تعالوا طلعوني نقلوني
0: احنا اليوم هاي رسائل حتى احنا هم نتعلم من عندها، حتى نعرف انه حتى الدكتورة واللي دارسة وتنمية ووعي لازم تصادف هكذا اناس بحياتها، لان هي هاي تجارب
1: تجارب
0: احنا لازم نعيشها حتى
1: تطورنا تعلمنا. بالضبط.
0: فالتجربة اللي مريتي بيها وتعلمتي ومن عندها اخذتي فعلا حذر وقلتي يا وداد كافي.
1: ما اقدر احكي. تسوي سكيب للموضوع.
0: تأذيتي؟
1: اي طبعا اكيد.
0: اتجاوزتي بسهولة لا بصعوبة؟
1: لا اخذت وقت.
0: وقت يعني مو يوم؟
1: لا.
0: احتاجيتي وداد؟
1: ممكن مو يوم.
0: ها.
1: لا هندا احكيش على نسختي القديمة
0: قبل وداد الوعي والتنمية.
1: قبل سنوات طويلة.
0: هو هذا الموقف اللي خلاك تلجئين أو تكتشفين وداد؟
1: بالضبط. يعني هذا الموقف اللي خلاني أبحث عن التنمية البشرية وأعشق شيء اسمه تنمية بشرية، أعشق أحد يوعي، أحد يطور، أحد يفتح لي لمبة داخل عقلي، أحد يدليني الطريق، أحد يغير مفاهيمي.
0: مرات نكتشف بعدد الصدمات اللي نمر بيها إنه هاي الصدمة لو ما صارت ما اكتشفنا نسخ جديدة وزينة وأصح وأكثر وعي وأكثر تقدم من أنفسنا. ومرات إحنا ماشيين بطريق خطأ، فرب العالمين راد يوجهنا للطريق الصح، بس هنكتشفها بعد ما ننازع ويا أرواحنا وما تنتلف نفسنا ونضعف، وخاصة إحنا النساء نوعا ما عاطفيات، والألم يأخذنا ويجرنا.
1: كل شيء علمنا، الصدمة تعلمنا، والخذلان يعلمنا، والفقد يعلمنا، والوجع يعلمنا. بس شو وقت نتعلم؟ مني يكون عندنا وعي من احنا منتبهات مدركات انه هذا الشيء دا يصير وياي لغرض معين، بدل ما اسال انه اني ليش دا يصير وياي هيك وفلانه ما يصير وياها هيك، لازم اسال اني شنو قاعد يعلمني هذا الشيء،
0: حلو،
1: شنو قاعد يغير بداخلي، شنو النسخه اللي راح اكون عليها بعد هذا الموقف، بعد هذا الحدث. ممكن اليوم اني انوجع اوكي، بس باكر شنو أنا راح أصير بعد هذا الوجع؟
0: برأيك أكثر وجع يصير بالمرأة الفقد، الخذلان، لا الخيانة؟
1: كلهن يوجعان.
0: واحد يشيل اللخمة، بما نقول واحد أكثر وجع. أنتي كامرأة
1: الخيانة تأذي المرأة أكثر وجع، يعني أنا من خلال تجربتي مع النساء، ندوات، استشارات، كورسات، دورات تطويرية، سنوات من العمل مباشر مع النساء، أكثر شيء وجعها هو الخيانة، لأن يضرب كل المفاهيم بداخلها. هي هنا راح تحس أنه هي ما كانت كافية، أنه هي كانت مخدوعة، أنه هي ما كانت أولوية، ما كانت مهمة، هي تم الاستغناء عنها، تم استبدالها.
0: ووداد ووداد أصعب وجع من ذن الثلاث.
1: الحمد لله والشكر، عمري ما جرب الشعور الخيانة، الشكر لله،
0: الحمد لله،
1: والله لا يراوي الكل مرة لنعرف إيش قد يوجع، بس جرب الشعور الفقد من فقدت والدي. أنا كنت طفلة مو كلش واعية على الشعور، بس جربت الحرمان لسنوات عمري كلها. الفقد جربته حيل لما فقدت أمي
0: الله يرحمها،
1: قبل 4 سنوات تقريبا، يرحم أمواتك.
0: مو هواية،
1: حسيت إيش قد يأذي، إيش قد إنه يوجعت شعور إنه أنت اليوم تحسين ما تلقين هذا الإنسان بالحياة، ما موجود خلاص، ما تقدرين تسمعين صوته، ما تقدرين تلقيه، تاخذين فترة طويلة حتى تستوعبين صدمة الفقد.
0: ياها الأصعب على الإنسان بصورة عامة، وخاصة المرأة، بما أنه هي قلنا عاطفية، خبر أنه هي استوت تلقت خبر أنه هي فقدت شخص، له خبر بعد ما احنا نقول بعد ما تروح الدراما، الصدمة، بعد ما تبدي تستوعب أنه هو فعلا راح، يا هل أقسى.
1: كل واحد إلى شعوره. أول شيء هي كأنما تتخدر مشاعرها
0: بالبداية.
1: تبدي بنكران الحدث، مستحيل هذا الشيء صار. أول سؤال تبدي تقوله وينه، شنو، مستحيل.
0: تنتظر، تسمع صوت،
1: تبحث بكل مكان، عسى والعلي يكون هذا الشيء مو صحيح. بس من تبدي تدرك انه هاي حقيقة، يبدي الوجع يصير حيل عميق.
0: حلمتي بيها
1: ماما؟ اي دائما احلم بيها.
0: شو نتيجه شو تقولش؟
1: احلم بيها من اكون بأزمة،
0: كأنها تتيجه تقولش عن يمج. اخر مرة شو كنت حلمتي بيها؟
1: قبل فترة حلمت بيها، بس هاي المرة ما كانت أدي أزمة، بس شفتها الحمد لله، كان شكلها حلو مريح.
0: اشتقت لها، حاجتيها، تلحقين تحاجيها بالحلم؟
1: لا ما تلحقين، تقعدين تقولين هاي الصورة حقيقة ولا صدق.
0: لو بلحظة كانت أمامك، شو راح يسافتش الوقت أو شو تقولين؟
1: انت ما صرت بتجي.
0: لا ابدا، هاي جزء من مشاعرنا، هاي جزء من مشاعرنا. بدون يعني بعيدا عن الشعور، شنو يعني اول كلمه تقولي لها لوالدتك لو كانت موجوده؟

0: أني آسفة يعني نغير المود.
1: أنا كل مرة أقولكم
0: إحنا آسفين، هذا جزء من مشاعرنا، من إنسانيتنا. إحنا أني قلت لك قبل البرنامج، لو ما نحس بالألم ما راح نحس بكمية الفرحة، صح؟ راح نحسها فرحة رتيبة وعادية ونعيشها. لكن نقول مرات في أشياء رب العالمين يعوضنا عنهم، عن الأشياء اللي نفقدها، هاي قانون إلهي لا شك فيه.
1: شي واحد يصبرني
0: ايه؟
1: إنه هي راحت يم رب أحن من عندنا وارتاحت.
0: الحمد لله، الله يرحمهم إن شاء الله، والعرب
1: يرحم كل الأمهات
0: وأولادك
1: إن شاء الله،
0: وبالناس اللي تحبك. نسحب ورقة،
1: يلا
0: يا الله. هلا هلا
1: زين جيتي.
0: ايه شو وقت حسيتي وعشتي هاي اللحظه؟ عفي عليك وداد، انتصرتي على كل اللي ظلمك، على كل اللي اذاك.
1: هذا الشعور احسه هو انتصار او فرحه انجاز كل ما احقق هدف بحياتي. او ماي جاد، انتصرت على كل العقبات اللي واجهتني، ما وقفتني، استمريت بكل الظروف. فأحس هذا شعور الانتصار، شعور الفرحة.
0: أنا أريد لحظة
1: انتصار.
0: لحظة فعلا أنت عشتيها وحسيتيها رد اعتبار ونصرة وانتصار على اللي ظلام، على الخذل، على اللي ترك، على اللي عاف، على الحجة، على اللي نكل
1: غير يوقف. ما قلت لك شو مدري،
0: لأن أنت حابستهن.
1: لا لا لا ما حبستني، تطمني. تفريغ يمي وفو، تفريغ مشاعر، شغله بعد.
0: ان شاء الله يا ربي ما تشوفين اول ما تنزل دمعتك الا على فتشي حلو بفرحه. شو وقت هسه حسيتي هذا الانتصار هو رد اعتبار؟
1: اول شعور انتصار كان كبير حياتي، حسيته من ناقشت الماجستير.
0: ايه كان رد اعتبار؟
1: إيه، لأن كان الظروف كل صعبة بفترتها يعني. فانتصرت على هواي ظروف صعبة، حاربت حتى أخذ الشهادة.
0: ظروف لو ناس،
1: ظروف وناس. ما هي الظروف من تجي؟ من تجي من الناس،
0: من الحبايب. أكو انتصار جاي تنتظريه يرد اعتبار؟
1: إيه إن شاء الله.
0: ضربة قوية
1: قريبا.
0: إن شاء الله. يلا المتابعين، التسات، التسين الموجودين بالهاي يتابعون، ترى اكو انتصار جاي. فحتى نكيدهم ان شاء الله. اكو مو كل الناس تحبنا
1: نبقى حيه.

0: أنا قبل أن أسحب ورقة أسألك هذا السؤال بس أمانة تجاوبيني صراحة.
1: أنت تشوفين التخطي مع المشاعر دمعة وضحكة
0: تنقمز أنا
1: دمعة وضحكة.
0: أنت كدكتورة وعي أكثر نصيحة تنصحيها للبنات أو للناس اللي بس أنت ما تلتزمين بيها؟
1: نصيحة أقول لهم بس ما ألتزم بيها؟
0: نصيحة تنصحيها كواجب كدكتورة بس أنت كإنسانة ما تقدرين تلتزمين بيها صعب مثلا. أمانة.
1: أنا ضعيفة أمام أولادي. فمرات أقول لهم أنه خلوا هاي المساحة لكم أمام الكل. مهما كان الناس اللي حواليكم خلوا هاي المساحة. أنا خلي مساحة لنفسي أمام الكل إلا أولادي.
0: إلا أولادك ضعيفة قدامهم.
1: مخترقيني.
0: يا أولاد استغلوا هذا الموضوع. يلا نسحب ورقة. يلا.
1: نسحب بسم الله. يا شنو هاي القلوب.
0: حب. خلينا نحكي الحب. الله. هسه هذا مشاعر.
1: حبيت القلوب اللي حاطتني. يس.
0: بعد شو تريدين؟ شنو الأشياء اللي تحسسك بالحب؟ إحنا رح نبدي هسه بالأشياء الأسئلة البسيطة بعدين ندخل بالعمق.
1: هاي كلها بسيطة.
0: إيه طبعًا.
1: سعبيش بعد قبل خلص.
0: بعد. شنو الأشياء اللي تحسسك بالحب؟ حب.
1: حب.
0: وسعادة.
1: شوفي بعيدًا عن المثالية أنا أحب نفسي. صراحة وكلش تعبت لحتى غرزت هذا الشيء بداخلي وتبرمجت عليه. وكلش أعلمه للبنات
0: بس هذا ما يغنينا إحنا كنساء
1: ما يغنيك هذا
0: إنه
1: بارت.
0: إحنا نحتاج
1: هذا بارت مهم أساسي
0: إنه تحب نفسك
1: أساسي تحبين نفسك وتستمتعين مع نفسك.
0: الثاني منه
1: الثاني
0: اللي تنتظر يحبك ينطيك الحب؟
1: أولادي.
0: أولادك
1: هواي أحبهم.
0: وراء أولاد
1: أوبر أنا ما أوبر.
0: هذا شعور طبيعي إحساس إن الأم وأولادها طبيعي.
1: ما أبراني يعني أهلي صديقاتي شغلي كلش أحبه يعني أسوي بحب الصراحة أروح له بحب بكل الظروف تعبانة مريضة أروح له. اليوم أنت قلتي أني محتاجة دكتورة ولادة أريد حجز راح أجيج لأن أحب شغلي أحب أوقف وياك بهذا الموقف.
0: في حب يغني عن هاي المشاعر كلها؟ يجيك إنسان في حياتك ما عارفين إذا تأيدين أو لا تحسين وكأنه الكون كله بكفة وهو بكفة ثاني؟
1: إيه إذا الله رزقك هذا الإنسان بالعافية عليك.
0: هو إحنا لا رزقنا بهيجي إنسان ما صارت عندنا دكتورة وداد
1: ما عاد يجين
0: ونطلع برنامج لا من دكون الطم إحنا
1: نسوار شغلي
0: من دقون الطم
1: وقف شغلي
0: انتو كثروا خيانات وكثروا هيك الزلمة وصيكم سووا أزمة بلبلة بالبلد. لا جد مرات
1: هاي النسخة اللي تحكين عليها ايه؟ اللي هو الشخص اللي يحبك يعني الحب اللي انت تحبيه اللي انت ترديه ترى اكو فرق هو مو كل اللي يحب يحب حب أنواع وأشكال والحب الحب اللي انت ترديه يختلف عن الحب اللي انا اريده
0: بس
1: واللي هسه كل بنيده تسمعنا تريده واللي الرجال يريده
0: بالضبط. هو انا هذا قصدي. شوفوا هسه انت قد عدتي من اشياء قلتي حب اولادي حب اهلي لكن يبقى اكو هناك خانه فارغه
1: هي طبعا هذا
0: ما حد يمليها لا اهل لا اولاد خانه حب مخصصه مشاعر هاي
1: هي الحياه لازم بيها شراكه فاذا كان هذا الشريك موجود نطمح أنه يكون هذا الشريك يحبك بالطريقة اللي أنت ترديها.
0: هسا إحنا هاي إحنا على قولة أمهاتنا بطيرقية وحظك نصيبك تفشخ لا تطلع فطيرة لا تطلع حلوة.
1: بعد وين راح الوعي؟ أقوم أروح عني. إنها طلعت رقية
0: هي رقية تفشقيها لا تطلع فطيرة لا تطلع حمرة حظك نصيبك بس تبقى هاي الخانة ما تدملي بأي مكان أو أي شخص يعني هسه مرات مثلا يقول لك إحنا يمك أصدقائك مدرش. لا لا لا عيوني هذا المكان ما حد يملي خلص
1: أكيد الرجال يحتاج المرة والمرة تحتاج الرجال الحب أنا أقولهم الحب يسقي الأرواح، يسقيها، خليها أنه تزهر. هذا النوع من الحب اللي يكون صحي، مو الحب السلي
0: كله توكسيك. بالعافية علينا، كله توكسيك، أمراض نفسية. خلينا ناخذ ورقة، الله ناخذ، راح فاصل يلا.

0: راح ما تقول له من تجي اشوفك الشوق احنا تعال وشوف شو اسويك.
1: ان شاء الله يجي هذا الحب النقي الصافي لكل بنيه.
0: اي والله فعلا يستاهلون خطيه
1: والله يستاهلون ينحبون بطريقه حلوه.
0: أيه.
1: طيب ان شاء الله جروحهم
0: أيه.
1: تغذيهم تسقيهم تخليهم حلوات.
0: انا صراحه دائما خاصه بالبرامج الصباحيه لما نفتح مواضيع خيانه وكذا اقول حبايب خشمة اللي يأذي بنيه حبايب اللي اخونه هاي اقل دعوه ندعيها. بما انه اليوم الحوار نساء يعني برخصتك مصطفى.
1: لا ان شاء الله حتى الرجال يلقون ابد مو متطرفه يلقون حب حياتهم.
0: صدمه. ايش وقت تباوعين النظره للمره
1: خلاص اسوي شيء
0: ايش وقت يا وحده تجيك تباعي لها اقوم لك هسه
1: من نسمع الأشياء اللي السلوكيات الدصير الذكورية عند المرأة.
0: اي اشكرك
1: من نشوف مرأة تلاحق رجال.
0: شو تقولي لها؟
1: اقول انت وين رايحة؟ مو ملعبك ابد مو ساحتك
0: افتر ورا.
1: لا غلط
0: كل امرأة عندها حس استخباري ما تلاحق الا اذا كان اكو فتشي لاعب بالله بالإعدادات إحساس المرأة دائما ما يخيب.
1: يا ريت لو بس على مود الحس الاستخباري مرات تلاحق لأن لاعبين المطارد والهارب
0: فهو قالبين الأدوار
1: هو هارب وهي مطارد تركض ورا ليش ما رديت علي ليش تأخرت ليش هالقد يا الله فتحت رسالتي ويا منو اثبتي دزلي
0: جزء هو مغيبة
1: تسوي لهم.
0: جزء مغيبة عنده شخصية الرجل أكو هواية ما عنده شخصية
1: بعد مصطلحات.
0: صح مغيبة
1: زين ليش حبت العدد هو هيجي
0: كل المقارين مو قلت لك هي رقية لا تطلع في الطيرة لا خمرة نرجع للنقطة مالتنا
1: أكو خلل بالأنوثة والذكورة هنا لأن الأنثى ما تلاحق هو اللي يرغب أنه يتواصل وياها يرغب يسمع صوتها يرغب يشوفها لا إراديا الرجل يرتاح ويعني يحب انه يكون مع المرأة اللي هي بأنوثة أنوثة مو شكل ودلع ونعوم الصوت ولبس وكذا لا لا
0: عزيزة نفس
1: السكينة السلام الهدوء الاحتواء المستمعة إليه اللي ما تحكم بسرعة اللي تعرف شلون تكون سعيدة.
0: النساء العراقيات بدون مجاملة بنسبة جد عندهن هاي الصفات
1: ما طول احنا موجودين دنبث دزيد.
0: يلا نسحب ورقة أخيرة مصطفى يلا يا الله الغضب شو كنت تعصب توصل وداد هالمرحلة
1: حقوقي
0: انت عصبية ولا لا
1: لا أنا أبد مو عصبية او ماي جاد مصطفى متفاعل يعني
0: أبد ما توصلين هالمرحلة
1: ما تشوفوا بس شوفوا ايش حاطيلي
0: لا ما خليني شنو نسوان داير ما دارك
1: كل هنا جاياتني يريدون شنو
0: لا تطاردي عوفي هو يجيك اهتمي بنفسك حبي نفسك هاي اكثر نصح اللي تقوليها
1: حبي نفسك ومروتك.
0: خلينا نسحب الورقه الاخيره لان ما عندنا وقت خلينا نشوف ايش بيها يا الله
1: يعني هاي ما تريد تجي
0: لا نجيبها
1: او ماي جاد مركز دعم وتمكين المرأة في دوشان واقفات يا الله شوفوا
0: هاي تكونين بهذا الوجه لما تكون هناك استجابة
1: لما تكون عندي ندوة عندي نادي عندي ملتقى للنساء اكيد اللي حضرا يكون حاباتي سمعا محاضرتي حاباتي غيرا أفكارهن مشاعرهن يطلعا من أزماتهن
0: احنا هسه نريد نستغل وجودك انت كمختصة دائما وتعنين بمشاعر النساء وتوعيتهن تمكينهن بملخص اللي سمعي شو توجهين رسالة للرجل دير بالك عليه ترى ما مخطية شو ما مقتنع بالخطية
1: انا خايفة عليه منك مو مني للرجل
0: ايه بس أريدها صراحة إنه تكون مو شديدة اللهجة وإنما
1: أبداً
0: من قلب يعرف فعلاً وعايش مع النساء ويعرف شنو اللي بداخلين عليك العباس
1: إذا حبيت اسمعها افهمها حدد الأشياء اللي هي محتاجتها إذا تقدر تلبيهن لأجل سعادتك أنت بالنتيجة أنت المستفيد. إذا ما تقدر تلبيه ناقشها، حاورها، خلي هاي الأخذ والعطى بيناتكم لطيف، لا تكون حدي وياها.
0: الرجل دائما الرجل العراقي يطفر،
1: هو راح يطفر
0: حتى من السر بين الأزواج تصير مشكلة، يقولها خل أطلع بين ما تهدين. هذا صح؟
1: هسا أوكي، إيه ممكن هاي أحد أدوات اللي هي حل المشاكل، لأنه ممكن هو يعرف نفسه بلحظتها ما راح يوصلون لحل، ينطي مساحة. أوكي، بس أنا أقول إنه لا تعاند، لا تقفل مروتك.
0: هاي رسالة نوجهها للرجل،
1: أي خليك مرن وياها، اسمعها
0: ولا تباوع منا
1: اكتفي بيها. اكتفي
0: الله عليكم، لا منا لأن احنا إذا ظل الوضع هيجي يحتاج لنا فد 100 وداد بعد يعني. يلا نلحق.
1: لا إن شاء الله، الله يسعد الجميع يا رب
0: إن شاء الله. كانت فرصة حلوة، مساحة جميلة
1: حبيبتي، والله حبيتهم، ذولا أريدهم أخذهم
0: وياك. طبعا هدية من برنامجنا إيموجي إليج، كشفنا عن مشاعره هواية، وعرفنا بالأخير حتى الدكتور متخصص بالعلاقات وبالتنمية وبالوعي محتاج أنه يفضفض.
1: أكيد
0: عنده مشاعر وعنده مشاغل وعنده مشاكل، أكيد.
1: لذلك أنا أقولهم دائما لا تكتمون، لا تظلين تكتمين، ممكن تمرضين أو ممكن تتأذين.
0: صحيحي، كسري،
1: احكي ويا أحد يفهمك، مو شرط تحكين ويا، يعني يفضل أكيد تحكين ويا مختص، لأن يعني هو راح يساعدك بدون ما ينحاز لطرف من الأطراف وبدون ما يجاملك. ممكن أختك تجاملك،
0: صح
1: مو؟
0: ساير،
1: ممكن تسايرك بس حتى تهديك، احكي ويا مختص. هاي النقطة بالذات لا تبخلين على نفسك بها، روحي لا توقفين يمها، لأنه ممكن أنت ممكن أنت ترحين لأشياء ثانوية هواية تحاولين تحسنين نفسيتك بها، بس أنت محتاجة شخص يسمعك، محتاجة شخص يوعيك، محتاجة شخص
0: ويخليني النقاط على الحروف،
1: يحط لك النقاط على الحروف، يفتح لك اللمبة، يضوي لك، يقول لك أنت منا المفروض تمشين، تعالي وين رايحة.
0: الإيموجي بعد نهاية هاي الحلقة ايش راح يكون اللي راح تخليه؟
1: ابتسامة
0: ضحكة. الله يديمها الضحكة الحلوة، وأنا أشكرك مرة ثانية، كنت ضيفة
1: الحلقة الحلوة والفكرة حلوة والبرنامج صراحة ما كنت متوقعة هيك أسئلة، بتينا وضحكنا وبالتالي هو هذا الإنسان يبكي وقت حزنه، يبكي وقت حزنه ويفرح وقت الأشياء اللي تفرحه،
0: وتمشي الحياة. والنسوان أصلا حتى بوقت الفرح تبكي. أنا كلش فرحانة لوجودك وسعيدة شفت هذا الوجه والضحكة الحلوة اللي نختم بيها، رغم وجود دموع شفناها عزيزة علينا، استذكرنا بها أشياء أو ناس فقدناهم. هاي هي سنة الحياة، وهذا أيضا هو سنة برنامج إيموجي. كنا وياكم اليوم وعبر موجتكم 91.7 بالأعداد والتقديم تقبل تحياتي أني سمر، وبالإخراج على الهواء مباشرة مصطفى القزويني، وأكيد كانت ضيفتنا الممتعة دائما الدكتورة بالتنمية والوعي دكتورة وداد سلمان، نورتينا وشكرا لك حبيبتي
1: حياتي،
0: مع ألف سلامة.

مكانك إذاعتك جوك اللي تعرفه المستقبل اف ام الاولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.

0: أحققتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق، وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

0: بشر محروس
1: من بابل العريقة. من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد. ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حبت رويت يا قاع المليح يا الما صفوت ويورد نيتك يا الماي الوكح وكاه

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بعتك بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي.

حياتك، بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

قبل ما يعني أطلع على المسرح دائما أحاول لما يكون عندي أغنية سولو أحاول إنه أستمع للأغاني العراقية القديمة، أشبع بيها، أستمتع بيها. الأغنية اللي غنيتها بالكونسرت الأخير كانت هذا مو إنصاف منك، كان بيها مقام، فبديت أستمع للمقام وبكثافة وبغزارة إلى درجة إنه بديت أستمتع وأحس بالمقام. مؤدين المقام الكبار العراقيين محمد القبنشي، يوسف عمر، كنت أستمع إلى أيضا الفنانة الكبيرة سليمة مراد، ناظم الغزالي، كل هذول الناس حطيتهم يعني حضرتهم بمخيلتي أنه أنا لازم أقدم شيء يليق بهذول الفنانين الكبار العراقيين العمالقة، بس على قد الإمكانات اللي عندي يعني. فأتمنى أنه تكون توصل للجمهور، هي فعلا وصلت للجمهور اللي كان بالمسرح، فأتمنى أنه توصل للجمهور العراقي بطريقة جميلة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.